لما بنسمعها إننا في سعادة. وياريت لو رفقتها ابتسامة صادقة. المراد بالكلمة الطيبة هي اللي تسر السامع وتؤلف القلب، هي اللي بتعمل أثر طيب في نفوس التانيين، هي اللي بتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله. الكلمة الطيبة هي اللي بتفتح أبواب الخير وبتقفل أبواب الشر. هقول لكم إيه هم خصائص الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي حلوة، رقيقة، ما بتأذيش المشاعر وما بتجرحش النفوس، جميلة في اللفظ والمعنى، بيشتاق إليها السامع ويطرب ليها القلب. نتائجها مفيدة وغايتها بناءة ومنفعتها واضحة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه بها درجات. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات والناس نيام. أما عن فوائد الكلمة الطيبة، فوائدها:
الكلمة الطيبة شعار للي بيقولها ودليل على طيب اللي قالها. الكلمة الطيبة بتحول العدو إلى صديق بإذن الله، وبتقلب الضغائن اللي في القلوب إلى محبة ومودة، بتدي عمل صالح في كل وقت بإذن الله، تصعد إلى السماء وبتتفتح ليها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. إليه يصعد الكلم الطيب، هي من هداية ربنا سبحانه وتعالى وفضله للعبد. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة ثوابها ثواب الصدقة، بتطيب قلوب تانيين وبتمسح دموع المحزونين، وبتصلح بين المتبعدين، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يعلمها إلا الله. الكلمات اللي احنا لازم نستخدمها دايما الكلمة الطيبة، وما تنسوش انها تكون مصحوبة مع ابتسامة صادقة.

منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ده هي بقيت دي اول القصة مش كده؟ طب معلش اشرب ده كده ولا
1: معلش بقى
0: نكمل؟
1: وبعدين نشوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لهذه القصص التاريخية الجميلة،
1: صوت قوي كتير كتير من الاول.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لهذه القصص الجميلة، نتكلم الآن عن قصة ذكاء الغلام. كان سليمان صغير السن يحبه أبوه داود عليهما السلام كثيرا، وذلك لذكائه وحسن تصرفه في أموره. فذات مرة دخل رجلان متخاصمان على الملك النبي داود عليه السلام، وكان سليمان حاضرا. فقال أحد الرجلين: إنني أملك أرضا وقد زرعتها وتعبت حتى أثمرت أشجارها ونبت زرعها. ثم أشار إلى الخصم الذي دخل معه وقال: وإن هذا الرجل قد دخلت أغنامه أرضي فلم تبق ثمرا ولا زرعا في الأرض، ولقد جئت إليكم لكي تحكم بيننا. ولقد جئت إليك لكي تحكم بيننا وتأخذ لي حقي من صاحب الغنم.
2: وبعد تفكير من الملك، حكم على صاحب الغنم بمصادرة أغنامه وإعطائها لصاحب الأرض، وبذلك يعاقب الأول ويعود على الثاني. ولما سمع سليمان الذكي هذا الحكم اعترض بأدب ولطف وطلب الرفق في العقوبة، وأحب سليمان أن يحكم بين الرجلين بحكم أقرب إلى الحق من حكم أبيه، وسمح له أبوه داود. فقال سليمان: الأفضل أن يزرع صاحب الغنم أرض الآخر ويتعب عليها حتى تنضج ثمارها وينبت زرعها، وأن يأخذ الآخر غنمات الأول مدة الزراعة ويستفيد منها دون أن يذبحها، ثم يرد كل مال إلى صاحبه الأصلي في نهاية المدة. وأعجب الجميع بحكم سليمان وقبلوه فرحين.
0: وازداد حب داود لابنه سليمان عليهما السلام، فأخذ يعتني بتربيته أكثر حتى يخلفه ملكا عن جدارة. وكبر سليمان وازداد علمه وذكاؤه، وأصبح على خبرة كبيرة في شؤون الناس والمملكة. كل هذا جعله من خيرة الذين يمكن أن يصبحوا ملوكا، ولكن الله اختاره فوق ذلك وبعثه رسولا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا أصبح سليمان عليه السلام ملكا ونبيا، وزاده الله في ملكه، وأحبه الناس كثيرا لحكمته وحكمه وعلمه ونبوته. ولم ينس سليمان عليه السلام أن يخدم أمته والرسالة السماوية التي بعث بها.
2: ولم يترك الله رسوله سليمان عليه السلام دون معجزات، بل أعطاه القوة الهائلة، حيث سخر له الجن يعملون تحت أمره ويطيعونه دون اعتراض. ولكنه أعطاه مع ذلك معجزة لم يسبقه إليها أحد من الأنبياء السابقين، وهي أن الله تعالى قد علمه علما جميلا يسمى منطق الطير، أي أنه كان يفهم حديث الحيوانات والطيور، ويعرف ماذا تحكي الحمامة أو تتكلم النملة حينما تجتمع مع نملة أخرى. وفرح سليمان عليه السلام بهذه المعجزات، وشكر ربه تعالى الذي أنعم عليه بذلك الخير كله، وخصه بفهم لغات الطيور، كما خص والده داود عليهما السلام من قبل بصناعة الدروع ومشاركة الكون التسبيح معه.
0: وقد حدث لسليمان عليه السلام حادث جميل مع النمل. فقد كان مرة يسير مع حج كبير من جنوده من الإنس والجن والطير، فوصل إلى مكان فيه نمل، ورأى نملة من النملات تنظر إليه من بعيد، وتشعر بقدومه، فتخاف على أخواتها من أن يمتن تحت أقدام الجنود. فقالت تخاطب النملات بلغتها: يا أيها النمل، ادخلوا بيوتكم حتى لا يدوسكم سليمان وجنوده بأقدامهم وهم لا يشعرون. وسمع الملك قولها فتبسم ضاحكا وقال فتبسم ضاحكا وحمد الله على هذه النعمة وشكره على هذا الفضل وتابع سيره.
2: ثم نظر إلى الجيش وأخذ يتفقد الغائبين من البشر والحيوانات، فرأى أن طائرا يسمى الهدهد قد غاب من بين الطيور ولم يعرف مكانه أحد. فقال سليمان: لأعذبنه أو لأذبحنه أو لا يحكين عذره وسبب غيابه. وعاد الطائر الهدهد وتقدم من ملكه سليمان وقال: أيها الملك، لقد حملت إليك أخبارا قد خفيت عنك. قال الملك: وما هي؟ فأجابه: إن هناك قوما ولهم ملكة يعبدون معها الشمس ويسجدون للشمس، ولقد آتاهم الله القوة والخيرات الكثيرة، ولكنهم لم يشكروا هذه النعمة بل كفروا بالله ولم يعبدوه وعبدوا الشمس من دونه. ولقد دهشت من عملهم وجئت مسرعا لأخبرك بالذين لا يسجدون لله رب العرش العظيم الذي يرزقنا جميعا، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز السجود إلا لوجهه وحده.
0: وصمت سليمان وهو يسمع كلامه، ثم قال: سوف أتحقق من صدقك، تعال وخذ هذه الرسالة إلى ملكتهم في المكان الذي وجدتها فيه، واطلب منهم أن ينفذوا أوامري المكتوبة ضمن الرسالة فورا، ولا ترجع إلا بجواب منهم. ونفذ الهدهد أمر ملكه سليمان عليه السلام وذهب بالرسالة. ولما وصل إلى الملكة واسمها بلقيس سلمها الرسالة، ففتحتها وقرأت ما بها، وإذا بالكلام كلام أنبياء وملوك: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت الملكة وزراءها وأمراءها وكبراء مملكتها من الرجال من أجل أن تستشيرهم في هذه الرسالة، وسألتهم: ماذا ترون في طلب الملك سليمان؟ فقالوا: الأمر والرأي يعود إليك، ونحن نستطيع الحرب إذا أمرت أن نحارب، ونحن جنودك نسمع كلامك ونطيعك.
2: لكن الملكة لم تعجبها فكرة الحرب، وأصرت على الصلح وقالت: إن الملوك إذا دخلوا علينا في أرضنا فإنهم سيخربون بيوتنا ويهدمون حضارتنا، وإني سأرسل لسليمان بهدية غالية الثمن وسأنتظر جوابهم على الهدية. وفعلا فقد أرسلت الملكة بلقيس وفدا محمد سمينة إلى الملك.

0: الله قد أعطاني ملكا كبيرا لم يؤته أحدا من العالمين، وأنا لا أرضى بالأموال بديلا عن الإسلام. إنكم تفرحون بهديتكم ولا تعرفون الله، ولا تعرفون أن الله يريد منكم الهدى والصلاح. فارجعوا إذن إلى ملكتكم وبلادكم، وانتظروا حتى نأتيكم بجنود وجيوش لم تعرفوا مثلها، تنشر العدل في أرضكم، وتخرج من يكفر منكم، وتبعده ذليلا مطرودا.
1: ورجع الوفد مع الهدايا التي أتى بها، ودخلوا على بلقيس وأخبروها بما رأوا وما سمعوا، فقالت: لابد من الإسلام، وسليمان أقوى منا، وعلينا أن لا نتأخر، ويجب أن نذهب إليه طائعين مسلمين كما أمر. وعلم سليمان عليه السلام بقدومهم إليه، فقال للجن: من منكم يأتيني بعرش الملكة قبل أن تصل إلى هنا؟ فقال عفريت منهم: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني لقادر ومؤتمن على ذلك، وأحضره الآن إن أردت فورا. وكان من بين الحاضرين رجل آتاه الله العلم والحكمة، فسمع كلام العفريت وجوابه، فقال للملك: أنا أستطيع أن آتيك بالعرش قبل أن تغمض عينك أو تفتحها، أي بسرعة هائلة. وفعلا كان العرش أمام سليمان عليه السلام بعد لحظة بإذن الله وقدرته، وسر الملك لحضور العرش بهذه السرعة، وقال: هذا من فضل ربي علي، شكرا يا رب على نعمتك وفضلك. ثم طلب من جنوده أن يغيروا قليلا في شكل العرش حتى تراه الملكة، ثم يروا ويسمعوا حكمها على العرش بعد وصولها إلى ما رأته أمامها.
0: ولما وصلت الملكة مع قومها، سألها الملك سليمان عليه السلام: أهكذا عرشك؟ وأشار بيده إلى العرش المغير قليلا، فنظرت وتحيرت في أمرها. نعم،
1: المغير.
0: وأشار بيده إلى العرش المغير قليلا، فنظرت وتحيرت في أمرها وقالت: كأنه هو. وبقيت تنظر ولا تصدق عينيها: أهو العرش أم لا؟ وكيف يكون وقد تركته تركته وكيف يكون وقد تركته في بلادها؟ ثم طلب الملك منها أن تدخل قصرا من الزجاج، فظنت أنه مملوء بالماء من شدة صفائه، فرفعت ثوبها قبل دخولها لكي لا يصيبه الماء. ولما وجدت أن القصر قد خدعها بجماله وبنائه، عرفت الحقيقة، وما لبثت أن قالت: يا ربي، إني ظلمت نفسي وكفرت بالشمس التي عبدتها طويلا، وها أنا ذا أعود إليك يا ربي، وإنني من المسلمين، فارحمني يا ربي واغفر لي، وأنت أرحم الراحمين. وهكذا أسلمت بلقيس طاعة لله، لا خوفا من سليمان.

0: سبح الحسن فيه للرحمن،
1: وجمالا في كل شيء تجلى.
0: سبح

أما الآن أحبتي الله، مع الكبر، مع الكبائر، واليوم مع الكبيرة 15 بعنوان الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس، رواه البخاري. وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. وفي لفظ لمسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. والمنازعة المجاذبة، رواه مسلم.

كنتم مع من الكبائر. كان بعنوان الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه.

هذه قصة هي قصة وعبرة بعنوان الكاميرا الخفية. كاميرا موضوعة بأكبر المحلات شهرة، مثبتينها كاميرا، ودخل واحد وبهرته الحاجات الغالية المعروضة، فأخذ بقى ياخد كل ما هو غالي وفاخر في المحل ده، وما شافش حد بيشوفه، يعني ما فيش رقيب ولا حد يقول له ما تسرقش ولا تاخدش. اتجرأ وابتدى بقى ياخد منها، من ساعات، خواتم، كلها حاجات تقيلة. وكل اللي في غرفة المراقبة بيبصوله هما يعني مذهولين، هيتجننوا. وبقى يحط بعض الحاجات دي في جزمته وبعضها جوه قميصه، وابتدى ياكل بالشوكولاتة الفاخرة الطيبة، وأغراه عدم وجود اللي يمنعه. وبعدين ابتدى بقى انه يخرج من المحل وهو واثق من نفسه. لا وإيه، وكانت المفاجأة اللي زلزلت كيانه، حيث منع واحد من رجال الأمن من انه يخرج. وساعتها تساءل باستخفاف، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ عاوزين مني ايه؟ واقسم انه ما عملش حاجة انه تدينه. واشار اليه رجل الامن بالتزام الهدوء عشان الزباين، واخدوا لحجرة، غرفة صغيرة بيها عدد من الشاشات تلفزيون والرجال المراقبين، وبدأ في إرجاع الشريط التسجيل، وبعدين عرضوا عليه، فشاف إيديه وهي بتسرق، وبقه وهو بياكل الشوكولاتة، وقميصه وهو بيشهد. يا لهول اللي شافه، واللي في الصورة كان هو، وما شاهدش عليه إلا جوارحه، وتم الاعتراف، وابتدى بالتوسل والاعتذار. يا ساتر، قد إيه صعبة بعد لما يكون يسرق وبعدين يمسكوه بالجرم المشهود. تعرفوا المثل اللي بيقول يا أرض شقي وبلعيني؟ يا ساتر. أحبت في الله، الكاميرا دي من صنع البشر، فما بالنا باللي خلق البشر وباللي ربنا خلقه لمراقبة خلقه في السر والعلن. فسبحانه بيشوفنا في كل سكناتنا وتحركاتنا، وبتبهرنا الدنيا، وبننفتن بيها، وكأن ما حدش بيشوفنا ولا حدش بيسمعنا. كده بتكون الغفلة، ورح نواجه يوم زي صاحبنا قال تعالى: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فافتكر، اتفكر يا أخي، وافتكر يا أختي، قبل ما تخطو أي خطوة، هل هي بترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ شتان ما بين عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق،
وبين قطعت لهم ثياب من نار. شوفوا الآيتين عليهم ثياب سندس خضر واستبرك، والتانية قطعت لهم ثياب من نار. البسوا اللي يرضي ربنا عشان يلبسكم اللي بيرضيكم. اللهم ألبسنا ثوب الستر، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا قصة جميلة وكلها عبر، قصة القاتل اللي رفضت المشنقة إعدامه. سمعتوا في كده؟ القصة دي حقيقية 100%، حصلت في دولة إنجلترا لرجل اسمه جون لي، واللي نشأ في أسرة فقيرة جدا، وكان بيعيش مع أخته غير الشقيقة مع من والدته المتوفاة. وفي يوم من الأيام طلب جون من أخته إنها تحاول إنه تخليه يشتغل عند الآنسة كيز، وهي ست عجوزة عايشة لوحدها في بيت كبير، وكانت أخته تشتغل على عندها تختمها في الليل وفي النهار. وبالفعل وافقت الأنسة كيز، وابتدى جون لي عمله في الإسطبل، وبيعتني بجنينة البيت الكبيرة الواسعة وغيرها من الأعمال الصغيرة. وفي يوم قررت الأنسة كيز طرد جون لي بعد ما اتهمته بسرقة بعض أغراضها الغالية. وبعدها عمل جون لي خدام في الإسطبل الملكي، لكنه كمان طردوه بعد مدة قصيرة بسبب عدم الانضباط. ما كانش بينضبط بحاجة، ما بيجيش على المواعيد وبيروح. ومرت فترات كتيرة وهو بيتنقل من شغل لشغل، وفي كل مرة بيقوم المسؤول يطرده على الفور بسبب اتهامه بالسرقة. ولما ضاقت بيه الأحوال قرر جون لي أنه يطلب من أخته إنها تتوسط له مرة تانية عند الآنسة كيز عشان يشتغل عندها من جديد، ويوعدها إنه مش هيعمل حاجة غلط المرة دي أبدا. وبالفعل ابتدى عمله، لكنه رجع لنفس عادته القديمة. وقامت الآنسة كيز فورا وقطعت من مرتبه، خصمت منه بقيمة الحاجات اللي سرقها. فغضب جون لي غضب شديد، وتوعد بالانتقام من الأنسة كيز على مرأة ومسمع الخدمات. وفي تاني يوم بينما كانت الأنسة كيز خارجة من مكتبها للدور الأرضي في البيت، هاجمها شخص مجهول وبقى يضربها بحتة من الحديد، وبعد كده قطع رقبتها بسكين حادة. والأدوات دي كانت أدوات جون لي، كانت بتخصه وقت شغله. وما اكتفاش القاتل بكل ده، لا إيه، قام بعد كده وشعل النار في الجثة، وده خلى الخدمات يصحوا. وفي الوقت ده جري جون لي يطلب المساعدة من الجيران، وقال لهم إن الآنسة كيز ماتت، وعلى الرغم إنه من المفترض إنه ما شافهاش حتى اللحظة دي. وبعد كده قام بالدخول للبيت عشان ينقذ أخته وباقي الخدمات. وخلال ده لحظة واحدة منهم إنه إيديه فيها جرح كبير، ولما وجهت له الأسئلة بشأن الجرح ادعى جون لي إنه إيديه اتجرحت من البلور لما كان بيحاول يكسر الشباك عشان ينقذ أخته والخدمات من البيت المحروق. إلا إنه تحريات الشرطة والطب الشرعي بعد كده أثبتت إنه بلور الشباك تم كسره من جوه ومش من بره. ساعتها حكمت المحكمة على جون لي بالإعدام شنقا.
جون لي ما اهتزش أو بانت عليه أي علامات من الذعر والخوف، إنما وقف هادي متلبد المشاعر بشكل عجيب حتى ظن البعض منهم إنه تجنن، لكنه نطق وقتها بكلمة واحدة بس، قال لهم: يعلم الله أنني بريء. مرت عليه بضع ليالي في السجن وكان ما بيتكلمش مع حد، وبقضي يومه ويقضي يومه قاعد في هدوء مش مهتم بأي شيء من اللي بيحصل حواليه. وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام جاله حرس السجن بآخر وجبة عشاء له، فتناولها بنهم وشهية عجيبة، وكان هدوء مخيف جدا لكل اللي حواليه. ولما جه الحراس عشان ياخدوه لغرفة الإعدام معيطش أو زعق محاول إثبات براءته، كان ماشي مع الحراس بثقة وهدوم وهدوء تام، مش خايف من حاجة مع أنه عارف أنه هيتعدم، لكنه قال لهم: يعلم الله أني بريء. وكأنه في نزهة خارج معاهم بالسجن. ولما وقف جون لي قدام المشنقة لاحظ واحد من الحراس إنه العصا المسؤولة عن فتح الباب السفلي اللي تحت اللي بيوقع منه الجسد عشان تلتف حوله أنشوطة الإعدام وتكسر الرقبة ما بتتحركش، فبعدوه فورا من قدام المشنقة ويطلبوا من المسؤول إنه يصلحها، لكن الميكانيكي لقى إنها سليمة تماما ومن المفترض إنها تشتغل. أخدوا يجربوا إعدامه مرة واتنين وتلاتة، لكن الدراع ما يتحركش أبدا. ساعتها ابتسم جون لي وقال لهم: أنا ما قلت لكمش أن الله يعلم أنني بريء؟ وده جاب الرعب في نفوس الحراس والناس اللي كانوا حاضرين المشهد ده، حتى قرر الضباط إنه يرجعوه للسجن مرة تانية ويجيبوا حد يصلح المشنقة من جديد. وبالفعل جابوا ميكانيكي تاني عشان يصلح المشنقة، وقاموا ورجعوا جون لي قدام المشنقة، لكنهم فشلوا في شنقه للمرة الثالثة. فبعتوا الأمر وتفاصيل اللي حصل للجنة المراجعة العليا بلندن، واللي حكمت بإلغاء أمر الإعدام واكتفوا بالسجن إنهم يسجنوه مدى الحياة. سبحان الله.

0: النبي محمد.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله كالعادة ألقاكم غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع. كنا بالحلقة السابقة وصلنا عند موضوع حادثة الإفك، وشفنا كيف السيدة عائشة اتطور معها الموضوع كثيرا جدا، وأنها مرضت شهر كامل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو في بيته، والناس مجتمع المدينة كله شعل فتنة من الكلام والحديث عن السيدة عائشة، وتكلموا وتحدثوا في عرضها. هذه الفترة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان محتار في أمره، وشفنا كيف أنه استشار سيدنا علي واستشار سيدنا زيد أو أسامة بن زيد. تقول عائشة هي كل هالموضوع هذا وما عندها علمه لا عندها خبر. فبعد شهر كامل كانت خارجة هي وخالتها أم مصطح اللي هي خالة أبوها، خالة أبو بكر الصديق. فلما تعثرت بثيابها من بشكل طبيعي، أم مصطح قالت تعس مصطح، يعني شتمت ابنها. فعائشة تفاجأت ليش أم مصطح عم تشتم ابنها، فحدثتها قالت لما علمتي أنه عم يحكي عليكي هذا مصطح؟ فوقتها سمعت السيدة عائشة قالت يا سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ معقول الناس يحكوا أنا بعرض زوجة نبيهم؟ يعني ما تحسي أو تظني أنه كل الناس حيكونوا مخلصين وين ما كنتي، ولا تظني أنه كل الناس حيكونوا على مستوى راقي من الإيمان. أكيد في طبقات في بالنسبة للإيمان على مراتب. فهذا مجتمع الصحابة وما خلي من المنافقين وما خلي من المغرضين، فوين ما كنا حيكون هيك أكيد مجتمعنا. لكن أنت بقى اسعي أنك تكوني بالطبقة الراقية بأخلاقك العظيمة، ما تكوني بمستوى المنافقين أو مستوى المنحطين، لا تكوني بمستوى اللي بيتكلموا بلوكوا أعراض الناس بألسنتهم. كوني من مستوى أم أيوب، أم أيوب الأنصارية زوجة أبو أيوب. قال سألها أبو أيوب بهالمشكلة هي إنه يا أم أيوب لو أنت مكان عائشة بتفعلي شيء؟ قالت لا والله لا أفعل شيء. معقول؟ فقال والله إن عائشة أشرف منك. فهذا مستوى أم أيوب وأبو أيوب بالنسبة لظن بعائشة، لكن بقى مستوى المنافقين اللي هن أساروا هذه الفتنة. المهم الآن عرفت عائشة بالخبر فرجعت على بيتها وصارت بقى بدأت بالبكاء. إذا النبي ممكن يصدق هيك كلام عليها؟ وقالت مشان هيك معناته النبي متغير معي، ما هو هيك عادته. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما بسام معي، وخاصة لما بمرض يكون لطيف كتير معي، فما وجدت منه اللطف مثل العادة. بالعكس كان بس يفوت لعندي يقول لي كيف أتيكم، هيك كلمة ناشفة، يعني شلون هذيك اللي قاعدة هنيك؟ ما هيك النبي كان مع عائشة. فلذلك استغربت عائشة من تغير معاملة النبي عليه الصلاة والسلام إلى. المهم فطلبت من النبي، ما قالت له أي كلام، قالت له استأذنك أني أذهب أمرض عند أمي وأبي، فأزين لها. فراحت دخلت على أمه وأبوه وهي متفاجئة ومستغربة من موقف الناس وحديث الناس. فقالت يا أمي يا أبي، معقول الناس بيتكلموا علي في عرض رسول الله؟ وأنا معروفة مين أنا ومين شرفي ومين، ولسه كليتها بنت جارية صغيرة سيدة عائشة. يعني دوبة إحنا قلنا إذا كان بروايتها هي تزوجت عمرها 9 سنين، وهلأ هون بالسنة الخامسة 9 و5، يعني 14 سنة عمرها بروايتها هي. بالروايات الأخرى اللي قلنا أنه هي يمكن تزوجت عمرها 13-14 سنة، وهون 4-5 سنوات بعد الهجرة، معناتها عمرها شيء 18-19 سنة ينحكى عليها في هذا الكلام، وهي زوجة محمد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. المهم فأبو بكر وأم رومان يعني ما احتاروا بأمرهم، هن وجالسين دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعم يحكي بقى، وأنه صار بين المسلمين بالمسجد خلاف كبير، وقام سعد بن معاذ وقال أنت يا رسول الله مين اللي عم يزعجك، قلنا نحن منقتله. وقام سعد بن عبادة عاكس كلام سعد، وقامت علقت فتنة كبيرة في المسجد. وكيف ده يهدي الفتنة؟ النبي والوحي وقف عن التنزل شهر كامل. ليه؟ كان الله بيقدر من أول يوم ينزل الوحي ويبرئ عائشة وتنتهي القصة، ولكن حتى تظهر نفوس الناس، وحتى هذا تعليم إلنا فيما بعد، أنتوا الأجيال القادمة إذا صار حادثة مثل الحادثة شو بتعملوا؟ كيف تتصرفوا؟ يا ترى بتشكوا؟ يا ترى بتحكوا بأعراض الناس؟ ولا بتاخدوا بسلامة صدر وبنية صالحة؟ ولا كيف ممكن تعملوا؟ المهم فلما دخل النبي وجلس، فأحضر عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد أذنبتي وألممتي بشيء مما يتحدث الناس فتوبي واستغفري. عائشة انصدمت أكثر وأكثر، معقول النبي بذاته هو اللي عم يقول لها الكلام؟ شو أنت ما بتعرفني؟ ما بتعرف أنا أمانتي؟ حتى يكون هذا درس لكل بنت، ممكن أولاد حرام يجوا يحكوا لزوجك أو لأخوك، ممكن يتهموك، فشوفي أنه كلام الناس بيأثر.
فإذا كيف بده يكون موقفك كما كان موقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فالتفتت عائشة لأمها والتفتت لأبوها، يا أبتي أجب رسول الله. فأبو بكر ما له عرفان شو صاير وقدام النبي شو بده يحكي؟ قال والله لا أدري ما أقول. طيب يا أمي أجيبي رسول الله، قالت والله ما أدري ماذا أقول. فأهمت عائشة بقى، قالت أنا هون قلص دمعي وجتني قوة بقى، فقالت والله إن قلت لكم أني لست بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، وأن قلت لكم أني أذنبت ذنبا وأنا منه بريئة تصدقوني، والله لا أجد لكم ولي إلا مثل أبو يوسف. قالوا نسيت اسم يعقوب. وإذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالوا ورجحت اضطجعت وغطيت راسي وما عاد سألت عن حدا. يعني الله أعطاها قوة لأنه صاحب الحق دائما قوي، البريء قوي، الحق قوي بقويك الله فيه، بس أنت تكلمي ولا تخافي. المهم قال فيه في مكانة تنزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت سورة النور، ونزل 10 آيات ببراءة السيدة عائشة وباتهام صاحب المنافقين وصاحب القصة كلها بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا حديث طويل عريض، ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أنه في آلام مثل ما قلنا، لكن بالنهاية هو خير بالنسبة لكم. فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والمقصود فيه عبد الله بن أبي. فطبعا نزلت براءة عائشة وفرحت عائشة وفرح أبو بكر وفرحت أم رومان أم العائشة، وقالت قومي اشكري رسول الله، قومي اشكري لأنه نزلت بقى. فعائشة قالت لا والله لا أشكر إلا الله، الله اللي برأني، ولا أحمد إلا الله. فقامت توضأت وصلت لله تعالى ركعتين شكر على أنه أنزل براءته. وبتحدث هي بتقول والله أنا كنت أحقر في نفسي أن أظن أن ينزل الله تعالى فيه قرآن، يعني كنت بتمنى أنه النبي يشوف له شيء رؤية، يعني شيء إلهام يحس ببراءتي، لكن ينزل قرآن يتلى، هذا شرف للسيدة عائشة وشرف لكل امرأة شريفة وعفيفة، ولو نالوها باتهامات ولو نالوا عرضها بكلام، لكن الله عز وجل بعزة وبيبرئها لابد. بعد ما نزلت الآية وكان مصطح ابن خالد أبو بكر هو مع المنافقين، هو ما له منافق، لكن طول لسانه على السيدة عائشة وتكلم، وحسان ابن ثابت أيضا، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها، ثلاثة هدول ما كانوا منافقين ولكن أخذوا الحال ويلا تكلموا مع الناس اللي عم يتكلموا، فزلت فيهم القدم في هذه المشكلة أو في هذا الذنب والسيئة. سيدنا أبو بكر لما سمع هيك وسمع أنه عائشة بريئة فانزعج من مصطح كتير. مصطح فقير ومهاجر، وأبو بكر هو اللي عم ينفق عليه وعلى أمه وعلى عائلته كلها، وابن خالته وبيعرفه بيروح بيتكلم في عرضه. فمن غضب أبو بكر قال والله لا أنفق عليه أبدا، خلص أنا من اليوم رايح ما بقى ادفع له شيء. فنزلت الآية الكريمة من الله تعالى يتشفع لمين؟ لمصطح المذنب هذا العاصي المتكلم القاذف بيسموه، هذا قذف محصنة. نزلت عليه الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ما بتحب يا أبو بكر الله يغفر لك؟ طيب ما الله بيغفر لك، أنت غفر لغيرك لك. فمصطح أذنب مع ياتنا مذنبين مع الله تعالى، فحتى الله يغفر لنا لازم نغفر للي أساء معنا. فأبو بكر لما سمع الآية وأنه آية نازلة مشانه هو، فكمان كان فرحه كتير عظيم، قال والله يا رب بلا والله. وراح بقى مو بس تراجع عن يمينه، وإنما زاد النفقة لمصطح أكثر، ضاعف له النفقة، إنه طالما الله نزل آية في القرآن نسي الذنب. والإنسان دائما المفروض فعل الخير إن الحسنات بسيبنا السيئات، خلص أذنبت معك، يمكن ما تقولي والله ما بنسالك ياها بعمري وحياتي، والله الأسى ما بينتسى، لا هذا مو كلام القرآن ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أذنبت معك ولو آذتك، يعني لاحظوا إنه كل شيء لحال مثل ما بنقول. فمصطح نفسه اللي تكلم في عرض السيدة عائشة الله أمر بالعقوبة وعاقب النبي وأقام عليه الحد، لكن الله نفسه اللي شرع الحد على مصطح، الله بذاته هو اللي شفع لمصطح عند أبي بكر مشان يعفي عنه. وهي كانت الآيات في هذا الموقف. يا ترى في نساء اشتهروا بالنفاق
مثل ما اشتهر الرجال بالمدينة، هي من الحلاوة إنه ما في نساء اشتهرت منافقات. طبعا كانت زوجة عبد الله مثله منافقة، ولكن ما اشتهرت ولا عملت عمل ولا خربت في المجتمع الإسلامي كما عمل عبد الله. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد على مصطح وعلى حسان بن ثابت وعلى حمنة، ثلاثتهم أقيم عليهم الحد، حد القذف، وهو جلد 80 جلدة. في مطلع هذه السنة أهم حدث حصل أنه قريش اللي انتصرت في أحد فطمعت أنه نحن صحيح انتصرنا على المسلمين وصحيح قتلنا منهم عدد، لكن محمد ما زال حي والدولة ما زالت قائمة والمسلمين لسه عم ينتشروا، إذا نحن ما قضينا على دولة الإسلام. فرجعت قريش من جديد، جمعت قواها وراحت. كان رأس الفتنة أكبر واحد فيهم حيي بن أخطب اللي هو اليهودي من بني النضير اللي أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قريش وقلب قريش على النبي محمد وصار يعمل جولات مكوكية بين القبائل العربية ويقلبها ضد النبي عليه الصلاة والسلام ويحزبها مع مين؟ مع قريش. فخرجت قريش ب10,000 مقاتل من أجل أنه يقضوا على محمد في المدينة. طبعا عدد هائل، 10,000 مقاتل من قريش ومن الأعراب كلهم. فسيدنا العباس دغري أرسل رسالة، كان دائما يبعث خبر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قريش والأحزاب كلها تحزبوا وجايين إلى المدينة. النبي جمع أصحابه، شو بنعمل؟ بدنا حل. فبتعرفوا كانت فكرة سيدنا سلمان الفارسي لما اقترح بحفر الخندق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة يلا نحفر الخندق. فحسبوا طبعا المدينة، شمال المدينة هو المكان المفتوح اللي ممكن تدخل منه الجيوش بسهولة، شرق المدينة وغرب المدينة. بالشرق في حرة واقم وبالغرب في حرة الوبرة، والحرة يعني منطقة مرتفعة من الصخر الأسود، يعني صعب كتير أنه يدخل منه جيش. جنوب المدينة في كان بني قريظة اللي هن اليهود. قال طيب من جنوب المدينة ما ممكن يدخل الجيش لأنه بني قريظة على أساس معنا ومعاهديننا وما بيسمحوا للجيش يدخل، وهذا ببند العقد مع اليهود. إذا ما في غير شمال المدينة، فشو بنعمل؟ إذا بنحفر الخندق بشمال المدينة بحيث أنه ما بيستطيع الجيش يدخل ولا بحال من الأحوال. فبدأت عملية حفر الخندق. طبعا النبي والأصحاب كلهم عم يحفروا بها الخندق. الخندق تقريبا طوله 2 كيلومتر وعرضه 4 أمتار. ليش 4 أمتار؟ لأنه 4 أمتار هي المسافة القصوى ما بيقدر يجتازها الفرس، وعمقه 4 أمتار كمان 4 أمتار إذا وقع فيها الفرس ما بيقدر يطلع. فكانت خطة ذكية تمام بالنسبة لحفر الخندق. واستمر حفر الخندق أيام وليالي، والنبي والأصحاب عم يحفروا بالخندق لحتى شغلوا عن كل شيء، لكن بنفس الوقت هن في طاعة وهن في فرح وهن في رضا أنه لقوا حل يقدروا يوقفوا فيه. فكانوا أثناء العمل مشان ينشطوا بعضهم بيقولوا يرتجزوا، يعني يغنوا من بحر الرجز: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان النبي يغني معاهم عليه الصلاة والسلام وينشد معاهم، وإن لما يقولوا إن أرادوا فتنة أبينا فهو يرد وراهم يقول أبينا أبينا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع شو كان دور المرأة الآن في حفر الخندق؟ المرأة ما عندها العضلات بقى القوية تنزل بقى تحفر بالمعول، لكن إلها دور داعم. فكان دورها بإعداد الطعام وبالتحريض على القتال. إعداد الطعام برز حادثتين حلوين بحب أنا أذكرهم دائما. هي حادثة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، أرادت تبعت لأخوها عبد الله بن رواحة ولابن ولزوجها أيضا الطعام. فنادت لبنتها، بنت صغيرة، قالت لها خذي هذا التمر وخذيه لخالك ولأبيك. فطلعت هالبنت، لاحظوا أنه عمرة اختارت بنت وبنت صغيرة. ليه؟ عشان تدربها على أنه في حياة، حياة صعبة، مو كل شيء سهل. قومي شوفي بعينك، شوفي كيف الصحابة عم يشتغلوا، شوفي كيف العالم. هذا من باب حرية وإعداد شخصية البنت في الإسلام. فمهم راحت البنت بإيديها التمر، معها شوية تمر. فشاف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلى أين؟ قالت له والله شوية تمرات بعتتهم أمي لخالي ولأبي. قال لها هاتيهم.
قالت فوضعتهم بكف النبي عليه الصلاة والسلام فما ملأوا كفيه، يعني كان كمية صغيرة. فوضعهم النبي على بساط ووضع فوق خمار ودحاهم بإيده وصار يسمي عليهم، وهي كانت من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصار التمر يسقط من أطراف الثوب، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق هلموا إلى الغداء. كلهم أجوا، يلا عشرة وراء عشرة، يأكلوا ويروحوا يأكلوا ويروحوا وكلهم. فتصوري أنه من بركة إيدين النبي عليه الصلاة والسلام أكلوا كل أهل الخندق من هذه الوليمة الصغيرة خلينا نسميها. بعد فترة إجت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جايبة معها شوية خبز، كسرات خبز، بس هذا اللي كل اللي بتملكه في بيتها، إنه بس عجنت وخبزت وجايبة الخبز للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما هذا يا فاطمة؟ قالت له خبزات خبزتهم لولدي للحسن والحسين، فأحضرت لك منهم شوي إلى كلا سيدنا علي لزوجة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخبز وقال لها والله هذه أول لقمة تدخل فما أبيك منذ ثلاث أيام ما أكلنا شيء لما إجت فاطمة. بالطبع أنتم إن شاء الله الله يطعمكم زيارة المدينة المنورة وبتشوفوا المساجد السبعة الموجودين، بيقولوا لك زيارة المساجد السبعة. صوروا آخر مرة لما رحنا على العمرة بقى المساجد عفواً السبعة شو هن؟ هن المكان اللي كان مثلاً النبي عم يحفر فيه بمكانه سموه مسجد الفتح، عملوا مسجد سموه مسجد الفتح. المكان اللي إجت فاطمة تزور فيها علي أو النبي عملوا مسجد فاطمة. المكان اللي وقف علي يحرس الخندق سموه مسجد علي. فمن فترة كنا بأحدى العمر وإذ الشيخ اللي معنا اللي هو قائد الفوج فعم يشرح لنا، فهلأ هن مهدمين كذا مسجد وعمرين مسجد كبير مسمينه مسجد خالد بن الوليد. فالشيخ اللي معنا عم يشرح لنا قال هذا مسجد خالد بن الوليد ليش؟ لأنه هذا المكان اللي كان خالد يحرس فيه بالخندق. شو هالحكي؟ خالد كان مشرك أصلا ولا كان مسلم، ما هو ما أسلم لبعد صلح الحديبية، كيف هي؟ فهم بيصير يعني خربطة كبيرة بالنسبة للتاريخ إذا الناس هيك بدها تأخذها. فنحن منحب نتمنى أنه الأثر يبقى كما هو، وطبعا نحن لا منعبد الآثار ولا منتمسح بالآثار ولا منتبرك بالحجار لا، ولكن من باب حفظ للتاريخ تاريخنا الإسلامي. المهم حادثة أخرى ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام. قال جاء جابر إلى النبي. جابر لما نظر إلى النبي وشافه كل هالفترة عم يشتغل بالحفر 15 يوم متواصلة في حفر الخندق وما في شيء طعام لأنه الرجال كلهم مشغولين بحفر الخندق، فرجع لعند زوجته قال لزوجته أنه النبي جائع، أنا بدي أعمل طعام للنبي، بدي أعزمه وأعزم اللي معه. شو عنا؟ قالت له شوف عنا هي عناق، يعني هيك إشات صغيرة، وعنا شوية قمح منقدر نعجنه ونساوي فتة ولحم يعني. قال له قديش بيكفوا؟ قالت له بيكفوا 10. قال منيح. راح سيدنا جابر لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلما إلى الطعام، فإني أعددت لك طعاما يكفي 10، يعني أنت وجيب معه 9 ليكفيكم. فالنبي قال له شو الطعام؟ سأله قال له والله عناق صغيرة وشوية قمح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف ونادى يلا يا شباب لكل أهل الخندق هلموا إلى الطعام. كل خندق للألف كلهم معزومين.

0: لكن النبي بعث له خبر قال لها لزوجة جابر إنه لا تكشفي البرمة، يعني لا ترفعي الغطاء عن الحلة الكبيرة خليها مغطاية، ولا تكشفي التنور كمان التنور خليه مغطى، وخدمي أنت بالخبز، أنت اشتغلي بالخبز وفت الخبز وتركي لي الأمور أنا بساوية. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام إجا بنفسه صار يأخذ من قلب الحلة اللحم ويحطه على الخبز يناولها لزوجة جابر، ويمد إيده من التنور يطلع خبز ويناول زوجة جابر. قد ما مد إيده يطلع معه، قد ما مد إيده يطلع معه، قد ما أخذ من اللحم يطلع معه من اللحم. هاي من بركات اللي الله بارك فيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة. إذن كان دور المرأة لنا في هذه المعركة هو إعداد الطعام، والوظيفة الثانية اللي هي التحريض على القتال. تحدث السيدة عائشة بتقول إحنا كنا في حصن من الحصون أنا وأم سعد بن معاذ، وإذ مر سعد بن معاذ فنظرت فوجدت أن الدرع على سعد قصيرة وليست سابغة، شافت أن الدرع مو مساكرة إيديه تمام ولا عند بطنه عليه رضوان الله تعالى. فقالت لأمه وددت لو أن درع سعد أسبغ، كان لازم تكون أطول شوي. أم سعد نادت له لسعد، قالت له أي بني عجل فقد أخرت، استعجل على المعركة. الأم عم تحرض ابنها على المعركة، الأم عم تشجعه، الأم عم تدفع ابنها. هيك بتربي الأم أولادها في شريعتنا وفي ديننا وفي تربية أخلاق النبي وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصير أيامنا كأيام الحبيب المصطفى. تعلمي من أيام هن كيف تساوي إحنا أيامنا كأيام النبي عليه الصلاة والسلام. انتهوا الصحابة من حفر الخندق، هن انتهوا فورا، وإذ وصلوا المشركون، المشركون أول ما وصلوا شافوا هذا الخندق فطبعا اندهشوا لأول مرة بيشوفوا هالشوفة بكل تاريخ حروب العرب فيما بينهم، وهي فكرة مثل ما بنعرف فارسية من سيدنا سلمان الفارسي. فأقاموا وعسكروا مقابل الخندق، صاروا يحاولوا يلاقوا ثغرات، لكن كان الصحابة حارسينه تماما، فبقيوا حاصرين على الخندق شهر كامل، شهر كامل الصحابة مقابل الخندق والمشركين من خارج الخندق. النساء وين بهالموقف؟ نساء النبي خاف عليهم من إيه؟ من المنافقين. المنافقين بقلب المدينة اشتغلوا شغلهم بقى. مو بس هيك، اليهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. مين كان رأس الفتنة؟ حيي بن أخطب اللي هو من بني النضير اللي قلت لكم نزل إلى مكة وحرض زعماء مكة. فقام حيي وزار بني قريظة وصار يحاول معهم لحتى نقضوا العهد مع النبي. أرسلوا خبر للنبي نحن ما في بيننا وبينك عهد، ونحن سندنا قريش عليك. إذن الجبهة الجنوبية انفتحت أمام قريش. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أن النساء كلهم يعدوا بالحصن، خاف على النساء من اليهود أنه ممكن يغدروا فيهم ومن المنافقين. فتصوري إذن حال المدينة في هذه اللحظة كيف. المشركين والأحزاب 10,000 مقاتل من شمال المدينة، بقلب المدينة المنافقين خايفين عليهم من خايفين على النساء من المنافقين، جنوب المدينة بني قريظة اللي نقضوا العهد وفتحوا أبوابهم أنه يلا تفضلي يا قريش من هنا. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع حديثنا عن الغزوة وكيف أنه الله عز وجل أنقذ المسلمين وهن في قمة الأزمة، لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. بحب أتوجه لكم إذا بتحبوا تسألوا أي سؤال أو تشاركوا بأي معلومة.
1: عفوا دكتورة، للنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين.
0: صحيح، احنا قلنا انه النبي اقام الحد على مصطح وعلى حمنة وعلى حسان بن ثابت، لكن عبد الله بن أبي اللي هو زعيم المنافقين وهو مخترع القصة كلها من الاصل ما اقام عليه النبي الحد. هذا سؤال ليه؟ لانه الحد في الاسلام هو كفارة وتطهير للذنب، فلما النبي اقام الحد على حسان فكأنه طهره من ذنبه، عاقبه مقابل ما تكلم على عائشة، ونفس الشيء على مصطح ونفس الشيء على حمنة. لكن أبي شو بده يعاقب فيه؟ شو بده يطهر فيه؟ لأنه هذا مصيره إلى جهنم وعقابه في جهنم ما له معروف أديه ولا له حدود إلى ما لا نهاية، فلذلك خد باله عقابه إلى الآخرة، بينما عجل عقاب المؤمنين لأنه هن مؤمنين ما لهم منافقين. لكن المنافقين لهم الدرك الأسفل في النار، أما المؤمنين فما أصاب منهم فهو كفارة لهم وتاب الله عليهم وتابوا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام سامحهم كما سيدنا أبو بكر غفر لمصطح وسامحه. بهيك بننهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله منكمل بكرة أو بالحلقة القادمة إن شاء الله تتمت غزوة الأحزاب وكيف الله أنقذ النبي عليه الصلاة والسلام.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء يسطع
3: فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
2: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
1: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
2: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
1: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
2: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
1: إذا تم العقل نقص الكلام.
2: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
1: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
2: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
1: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
2: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
1: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
2: إذا حككت قرحة أدميتها.
1: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
2: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
1: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
2: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
1: حب الأم لا يشيخ أبدا.
2: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
3: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
1: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم؟ اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا: مارسي رياضة الركوع والسجود، وكمان المشي في حوائج الله، فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم، البسي ثوب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج، مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار ولكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً حطي على إيديكي أفضل كريم مرطب، وهو من الصدقة. رابعاً كحلي عينيكي إنك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامساً مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادسا حط على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعا أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامنا اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعا حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات أنصحك بالآتي: الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود، فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم سيرة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، العالم القرشي الذي ملأ الأرض علما. أصل الشافعي ونسبه هو أنه كان إدريس والد الشافعي ابن العباس بن عثمان بن شافع، يعيش بأرض الحجاز، فهو عربي ينتمي إلى قريش، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولا نعلم عن إدريس هذا سوى أنه تزوج فاطمة الأزدية من قبائل اليمن الذين يعيشون بالحجاز، وكانت منذ صغرها من العابدات المتمسكة بدينها القائمة على طاعة ربها، وكانت على كثير من الفطنة والذكاء والمعرفة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وقد حصل ما يؤكد ذلك ويدل على حذقها وذكائها الشديدين، ويحفظ لها التاريخ أنها دعيت للشهادة عند قاضي مكة، هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين فاطمة والمرأة الأخرى فيستمع إلى شهادة كل واحدة على حدة. فقالت فاطمة للقاضي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوافق القاضي على ما قالت، واعتبر ذلك استنباطا قويا منها ودليلا على علمها ومعرفتها لما في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن مولد الشافعي ونشأته،
2: صاحب إدريس بن العباس رحمه الله زوجته فاطمة في رحلة طويلة إلى قرية غزة في فلسطين، حيث كان المسلمون يرابطون لحراسة الثغر في مدينة عسقلان، وهي واقعة على شاطئ البحر، وسكن في قرية غزة القريبة من عسقلان.
0: كانت فاطمة حاملة، ففرح إدريس بهذا الحمل وقال: إن ولدت ولدا فسوف أسميه محمدا وأناديه باسم من أسماء أحد أجداده، وهو شافع بن السائب.
2: وفي غزة ولدت فاطمة ابنها، وتحقق ما رآه والده فقد سماه محمدا، وكانوا ينادونه باسم الشافعي.
0: كانت ولادته في شهر رجب سنة 150 هجرية، ولم تطل حياة الوالد، فقد توفي ولم يزد عمر الشافعي على السنتين، فكفلته أمه واعتنت به، ورأت أنه إذا ما بقي في غزة ضاعت نسبته من قريش، وحرم أيضا من التعليم، فحملته إلى مكة المكرمة، ونزلت بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف.
2: نشأ الشافعي يتيما فقيرا يواسيه وينفق عليه ذو قرابته من قريش، وكان ما يعطونه مبلغا بسيطا لا تستطيع الأم أن تدفع منه أجرا للمعلم ليعلمه حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة، إلا أن المعلم رأى نجابة الشافعي وسرعة حفظه فدعاه ذلك إلى المسامحة بالأجرة، وقد رضي المعلم بأن يخلفه إذ اشتغل بأمور غير التعلم.
0: يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن التلاميذ الآية فأحفظها أنا، فإذا أملى شيئا فما يكاد يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك شيئا.
2: وكان الشافعي تلميذا مجتهد، استمر الشافعي على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الكثير من الشعر واللغة، وكان أحيانا يذهب إلى البادية ليستمع إلى شعرائها وأدبائها، حتى وجد أن إقامته في الكتاب ليس لها فائدة من بقائه، فقرر أن يذهب إلى المسجد الحرام ليستمع إلى العلماء، وهو يعيش في ضيق من العيش، إلا أنه شديد الحب إلى معرفة علوم القرآن والحديث والفقه والأدب.
0: كان منذ صغره يجالس العلماء في مختلف العلوم، ومنهم سفيان ومسلم بن خالد.

0: كان رضي الله عنه يعرف أن الفقر ليس مانعاً من تحصيل العلم، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، أي الفقر.
1: ضاق صندوق الشافعي بما يكتب عليه من قصاصات وعظام وغيرها، وامتلأت حجرته حتى إنه لم يجد مكاناً يستريح فيه أو ينام، فعزم على أن يحفظ كل ما جمعه من القصاصات والعظام حفظاً متقناً ويستغني عن كل ذلك من عظام وقصاصات.
0: كانت عزيمته قوية لا تعرف الملل، فأخذ في الحفظ واستراح لكل ما كان يفعله حتى أتم حفظها كلها، وكان يتغنى بما تجود به ذاكرته القوية وهو يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
1: بلغ ذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه درجة عظيمة، حتى إنه إذا فتح كتابا يحفظ منه شيئا اجتهد أن يغطي بطرف كمه الصفحة الأخرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن يحفظ الصفحة المطلوبة.
0: لم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء والحفظ والفهم إلا بقوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده.
1: وعلى الرغم من ذكائه هذا وقوة حفظه وألمعيته، كان يشكو في بعض الأحيان سوء حفظه فيتهم نفسه بالتقصير ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
0: وعن الشافعي وشيخ الحرم المكي: أحب الشافعي أن يجيد اللغة العربية بفروعها من شعر ونثر وأدب ونحو وصحة نطق، وأن يسمعها من أفواه الأعراب، فخرج إلى البادية أي الصحراء التي لم يختلط أهلها بالعامة من الناس والذين يحفظون الشعر وروايته عمن سبقهم، فلقيه شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي فقال يخاطب الشافعي: يا فتى من أين أنت؟
1: قال الشافعي: من أهل مكة.
0: قال: أين منزلك؟
1: قال الشافعي: بشعب الخيف.
0: قال: من أي قبيلة أنت؟
1: فقال الشافعي: من بني عبد مناف.
0: قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك.
1: إن المناقشة التي دارت بين الشافعي ومسلم بن خالد جعلته ينصرف إلى الفقه بجانب اهتمامه بالشعر والأدب والذهاب إلى البادية، وكان أول من لقي من الفقهاء أو قرأ عليه هو مسلم بن خالد هذا، وحضر أيضا دروس العالم الكبير سفيان بن عيينة وكتب عنه ما شاء الله.
0: كان ذلك في الحرم مع من كان يحضر عليه لاستماع دروسه العامة.
1: وأمام ذكاء الشافعي ونبوغه لم يمض وقت طويل حتى برز فقيها نابغة ومفسرا بارعا خبيرا بالعربية وهو غلام، وحتى كان سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام.
0: وكذلك شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي أول أستاذ للشافعي أذن له بالفتية وهو ابن 15 سنة وقال: افتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي.
1: وروى الشافعي الحديث وهو لا يزال في مكة عن سعيد بن سالم القداح وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي، وكلهم علماء أكابر، وبهذا أخذ الحديث المكي من أشهر شيوخه وحفظ الفقه المكي وعرف أصوله وفروعه وأدلته، ومع هذا لم ينقطع عن تعلم العربية في مكة والبادية التي حولها، ولا يزال صغيرا لم يتعدى 20. قال بشر المريسي: رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا.
0: وعن رحلات الإمام الشافعي: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يحب أن يتنقل في البلاد يطلب العلم على يد العلماء.

0: العلماء وليستمع إلى الأدباء والشعراء وليرى أحوال المسلمين ومعرفتهم بالعلوم والمعرفة. وفي ذلك قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب.
1: ما إن تجاوز الشافعي 20 من عمره المبارك بقليل وهو مقيم في مكة المكرمة يتلقى العلم ويعلم الناس مما آتاه الله من علم وعرفان، حتى اشتاق لرؤية المدينة المنورة ومسجدها العظيم وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ورؤية الإمام مالك رضي الله عنه والاستفادة من علمه. وكان كتاب الموطأ الذي جمعه الإمام مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين المسلمين وحرصوا على كتابته، قد استعاره الشافعي من رجل من أهل مكة وحفظه كعادته في أيام قليلة، ثم ذهب إلى والي مكة وطلب منه أن يكتب له رسالة توصية لوالي المدينة المنورة كي يقدمه للإمام مالك.
0: كان والي مكة يحب الشافعي ويقدر علمه ومعرفته وذكاءه، فرحب كثيرا بما طلب وكتب له رسالتين. إحدى الرسالتين لوالي المدينة يوضح فيها مكانة الشافعي وعلمه ومعرفته ويطلب منه مساعدته، والثانية إلى الإمام مالك ليعلمه بما يقوم به الشافعي من تعليم الناس وتعريفهم بالدين وبما في كتاب الله من بيان وعلم وبما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول وتوجيه وفقه.
1: أخذ الشافعي الرسالتين وعاد إلى البيت مسرورا فرحا، ومن شدة فرحه طرق باب البيت طرقا عنيفا، فقالت أمه: من الطارق بهذا العنف الشديد؟
0: قال الشافعي: أنا الشافعي يا أمه.
1: قالت الأم: ارجع وتعلم الأدب ثم عد.
0: كان لما صدر منه والتعنيف من أمه أثر كبير في نفسه، فاستسمحها وعزم ألا يعود لمثلها أبدا. فقبلت الأم اعتذاره وفتحت له الباب، إلا أنه كان يذكر ذلك ويلوم نفسه ويحكي ذلك في مجالسه.
1: لعق الشافعي بالركب المتجه إلى المدينة المنورة حتى وصل إليها بعد 8 أيام، وفي اليوم 8 وقت صلاة العصر صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا من المقام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استراح قليلا وذهب إلى والي المدينة ودفع إليه الرسالتين. ففتح الوالي الرسالة الخاصة به وقرأها ونظر إلى الشافعي وقال له: والله يا بني، لو أن والي مكة طلب إلي السعي من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا لكان أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك.
0: قال الشافعي: يمكنك أن تحضره إلى هنا.
1: قال الوالي: هيهات، إن للإمام مالك مكانته العلمية وهو شديد الحرص على وقته، فلا يضيعه في مقابلة الناس بدون فائدة أو فائدة يمكن تحقيقها في مكان آخر.
0: قال الشافعي: كيف ذلك؟
1: قال الوالي: سترى يا بني العزيز، ولكن هيهات، ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب، ولكن هيا بنا على بركة الله.
0: ركب الوالي وأخذ معه الشافعي إلى أن وصلا إلى دار الإمام مالك، فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت الخادمة فقال لها الوالي: قولي لمولاك إنني بالباب.
1: فدخلت الخادمة وأبطأت ثم خرجت تقول: إن مولاي يقول لك: إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس فانصرف إليه.
0: قال لها الوالي: قولي لمولاك إن معي كتابا له من والي مكة في مهمة خاصة به.
1: دخلت الخادمة ثم خرجت وفي يدها كرسي، وبعد ذلك خرج الإمام مالك، فإذا هو شيخ طويل القامة أشقر اللون عليه المهابة والوقار، فدفع الوالي إليه الكتاب
0: فأخذ في قراءته حتى بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل شريف من أمره ومن حاله كذا وكذا.
1: رمى الإمام مالك الكتاب من يده وقال: يا سبحان الله، صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يطلب بالوسائل، أي بالوسائط والتوصيات.
0: فتقدم الشافعي إليه وقال: أصلحك الله تعالى، إني رجل مطلبي ومن حالي ومن قصتي كذا وكذا.
1: فلما سمع الإمام مالك كلامه عطف عليه ونظر إليه طويلا، وكانت له فراسة، فسأله: ما اسمك؟
0: قال الشافعي: اسمي محمد.
1: قال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، إني أرى في قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية، فإنه سيكون لك شأن في الناس.
0: قال الشافعي: نعم وكرامة.
1: قال الإمام مالك: إذا كان الغد فتجيء لنقرأ لك الموطأ.
0: قال الشافعي: إني أقرأه يا مولاي حفظا.
1: قال الإمام مالك: اقرأ.
0: أخذ الشافعي يقرأ والإمام يسمع له، وكلما خاف الشافعي على الإمام مالك من الملالة سكت.
1: فيقول له: زد يا فتى، فإني أستحسن قراءتك.
0: كان الشافعي يواظب على الحضور إلى بيت الإمام مالك كل يوم، ويقرأ عليه الموطأ والإمام يستمع إليه، حتى أتم قراءته كله في أيام قليلة.
1: فرح به الإمام مالك كثيرا، ورأى الشافعي أن يحضر مجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، وجاء الإمام مالك متطيبا مغتسلا مسرحا لحيته، وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له من في المسجد، وقد هابه الشافعي مهابة عظيمة، وجلس الشافعي حيث انتهى به المجلس.
0: ثم بدأ الإمام في قراءة الحديث وبيان ما فيه من أحكام فقهية، والشافعي يكتب على يده ما يسمعه، والإمام يلاحظه ويتعجب من فعله ذلك.
1: أحبه الإمام، وأقام الشافعي ضيفا عنده 8 أشهر، يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له الإمام الطعام والماء بيده، ويأخذه في صحبته إلى المسجد، وبعدما يقرأ الإمام على الناس الموطأ يعطيه للشافعي ليمليه عليه، وهم يكتبونه، فعرفه الناس وعلت منزلته، وازداد الشافعي فهما ومتانة حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحب

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك. فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: صامي.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 40 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 46 بعد 100، الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كأي أيها الإخوة بمعنى كم الخبرية، وكم لها استعمالان، كم الخبرية وكم الاستفهامية. تسأله كم كتابا عندك، استفهامية. قد تقول كم كتاب عندي، خبرية، يعني عندي كتب كثيرة. فإما أن تسأل وإما أن تفتخر، كم كتاب عندي، عندي كتب كثيرة. كم كتابا عندك، تسأله كم كتاب عندك. فإما أن نستخدمها استفهاما وإما أن نستخدمها إخبارا. لذلك إعرابها كم الخبرية أو الاستفهامية. كأي تساوي كم الخبرية، يعني كم من نبي، يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتل معه ربيون كثير. الربي هو الرباني، الإنسان الذي عرف الله فأخلص له وجعل كل وقته وكل علمه وكل طاقته وكل جهده وكل ماله في سبيل الله. يعني رجل سئل: كم الزكاة؟ فقال: عندنا أم عندكم؟ قال: غريب، كم دين فيه؟ كم الزكاة؟ قال له: عندنا أم عندكم؟ قال له: ما عندنا وما عندكم؟ قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقربون، هؤلاء الذين انطبق عليهم قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم نظير الجنة. فلذلك: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. العبرة أيها الإخوة ألا نهزم من الداخل. أن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لماذا قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ شاءت حكمة الله أن ينتصر المسلمون تارة وأن ينهزموا تارة. لو أن الله كتب لهم النصر الأبدي لانضم إليهم كل الخلق نفاقا، نفاقا ومنفعة، لكن أحيانا ينهزموا. يعني أيعقل أن يكون سيد الخلق وحبيب الحق يرى أحد أصحابه يعذب، عمار بن ياسر، ولا يستطيع أن ينقذه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليس عنده مال يعطيه لأصحابه، ليس عنده قوة يمنحها لهم، الدنيا ليست بيده. كان من الممكن أن يكون النبي قويا كهؤلاء الطغاة. إذا كان النبي قويا كل من حوله يسلم، لا حبا ولا تعبدا ولا خوفا من الله، بل خوفا منه. هذا الإسلام لا قيمة له. لذلك شاءت حكمة الله أن يكون النبي ضعيفا أحيانا، لا يستطيع أن يدفع العذاب عن أحد أصحابه، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فحكمة الله تقتضي أن ينتصر المسلمون تارة وأن ينهزموا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ينتصرون فيتواضعوا لله، ينهزمون فيتوبون إلى الله، ينتصرون فيتواضعون إلى الله، وينهزمون فيتوبون إلى الله. هذه حكمة الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. هذا الضعف النفسي مرض، دليل عدم الثقة بالله، دليل عدم معرفة المؤمن بربه معرفة تامة. معرفته لا تكفي، لذلك ضعف. فما وهنوا، ما ضعفوا. يقال أنه أحد شيوخ الأزهر قبل أن يطلب العلم التحق فلم ينجح فيأس، كان جالسا مرة في بيته فرأى نملة تصعد على الحائط ثم وقعت، أعادت الكرة ثانية. يقول هذا الشيخ: عد محاولات الصعود فكانت 43 محاولة. هذه النملة علمته درسا لا ينسى، ألا ييأس، أن يعيد الكرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هناك أناس كثيرون أمام أول عقبة يتراجعون، أمام أي صعوبة ينسحبون، أمام أي عقبة يعتذرون. هذا الإنسان ليس أهلا أن يكون جنديا لله عز وجل. الله عز وجل يربي المؤمنين، يسوق لهم من الشدائد، يسوق لهم من المتاعب. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. هذا الألماس، أنا رأيت ألماسة في متحف في إسطنبول قيل ثمنها 150 مليون دولار، بحجم البيضة، أكبر قياس، موضوعة في خزانة وعليها إضاءة فكأنها شمس. ما أصل الألماس؟ فحم. فحم، لو أردت أن تشتري فحما مثل هذه القطعة قد تساوي نصف ليرة. تلك الماسة ثمنها 150 مليون دولار. كيف تحول الفحم إلى ألماس؟ من شدة الضغط ومن شدة الحرارة. الفحم إذا ضغط ضغطا لا حدود له وأصابته حرارة عالية جدا يصبح ألماس. الآن هناك ألماس صناعي تقريبا يشبه الألماس الطبيعي، لكن على الاستعمال يخبو وهجه ووضاءته تخبو. إذا الضغط الشديد والحر الشديد يقلبان الفحم إلى ألماس. هذا مثل مادي. وأنت أيها المؤمن أحيانا الضغط بأدبك، ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الذي تراه أديبا ساق الله له من الشدائد ما لا يعد ولا يحصى حتى أصبح دقيقا منضبطا أديبا متواضعا رحيما وقافا عند كتاب الله. فالعبرة لا أن تنجو من الامتحان، لكن العبرة أن تنجح في الامتحان. كلام دقيق. ليست العبرة أن تنجو من امتحان، العبرة أن تنجح في الامتحان. فكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. أيام الإنسان تخور قواه، يهبط، يحبط، ييأس، يستخزي، يخضع، يلين. لا، الله معكم ولن يتركم أعمالكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني مؤمنون صادقون، مؤمنون مخلصون، مؤمنون باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، مؤمنون اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، مؤمنون سخروا كل شيء في خدمة الحق. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، نحن لم نذق شيئا إطلاقا. كل ما تكلف به أن تأتي إلى الدرس فقط وأن تصلي الخمس. هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم بالهجرة، تركوا كل أموالهم. الإنسان ساكن في بلد، له بيت، له مركبة، مكتب تجاري، معه رصيد في بيته فرضا، يذهب بثيابه إلى بلد بعيد، لا عمل ولا بيت ولا مكتب ولا أهل، هي الهجرة، اقتلاع من الجذور. هؤلاء أصحاب رسول الله ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، وضعوا أرواحهم على أكفهم في الجهاد في سبيل الله. يعني قطعت يده اليمنى فحملها باليسرى، قطعت اليسرى فحملها بعضديه حتى قتل في سبيل الله. سيدنا جعفر، واحد أصبعته جرح يحتاج لاصق طبي وتعقيم وإبرة ضد الكزاز وقلق لجرح أصابه طفيف. أعرابي أسلم، ثم كانت غزوة فشارك فيها، فانتصر المسلمون، أعطي الغنيمة. قال ما هذه؟ قالوا هذه غنيمة. قال ما على هذا أسلم؟ أنا أسلمت على الذبح، على هذا أسلم. فنحن والله ما قدمنا شيئا، والله نحن تمتعنا بالإسلام، نحن الإسلام رفعنا، الإسلام حملنا، لكن أصحاب رسول الله حملوا الإسلام وجاءوا به إلينا. تجسموا المشاق، رأت أنصارية أباها مقتولا في المعركة، ثم رأت ابنها، ثم رأت أخاها، ثم رأت زوجها، وتقول ما فعل رسول الله؟ ما فعل؟ إلى أن رأته واطمأنت على سلامته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل تكون. يعني هؤلاء أصحاب رسول الله بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفي. الله الله في أصحابه، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا. نحن ما فعلنا شيئا. ذهب إلى الطائف، استهزأوا به، كذبوه، أغروا سفهاءهم أن ينالوه بالأذى، سال الدم من قدميه الشريفتين. ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع. قال خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أحيانا قبل الزواج متألق، بعد الزواج خبى نوره وانطفأت همته وأصبح على الهامش. فتاة سلبته عقله، طلبت منه بعض الطلبات، ألا اعلمي أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. على ماذا عهد أصحاب رسول الله رسول الله؟ على الطاعة في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وإدبارها، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات نبات، لا أخ التزم خلاص انتهى، هذا وقت الدرس. التزم غض البصر، التزم ضبط اللسان، التزم تحرير الدخل، خلاص انتهى الأمر، عاد خالق الكون. أما يقبل ويدبر، يتقدم يتراجع، أخ زعله ترك الجامع، فلان زعلني ما فيني شوفه بالجامع، شعار والله، لأتفه سبب يتراجع، لأتفه سبب ينتكس، لأتفه سبب يقصر، لأتفه سبب يلغي الدرس كله. لو جاءه ضيف ثقيل قبل الدرس استحي منه، ادعي للدرس. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة دائم. المؤمن الصادق ببرمج حياته وفق منهجه الديني، يعني أمور حياته تؤدى في الوقت الفارغ، أما أن يجعل منهجه الديني على الفضل على الهامش هذا مستحيل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة أن تكون مستخزيا أمام قوي، متذللا أمامه، خانعا أمامه، خائفا منه، تنسى أن الله معك. وقال موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فما وهنوا أي ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله. قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. المؤمن هدفه كبير، في سبيل هذا الهدف يضحي بكل شيء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني ما تذللوا للعدو ولا وقفوا موقفا ضعيفا أمامه ولا رجوه ولا استخذوا. والله يحب الصابرين. هناك آية أيها الإخوة تملأ المشاعر، إنا وجدناه صابرا ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال سيدنا يعقوب، يعني الله يحب الصابر، يحب المتماسك، يحب القوي في الله، يحب الثابت، لكن ما يحب المتضعضع المتزلزل، ما يحب إنسان مقاومته هشة. على أول ضغط بيكسر، يعني سريع العطب لسبب تافه جدا يترك، ينتكس، ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يعبد الله على حرف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. أتحب أن يحبك الله عز وجل؟ كن صابرا واصبر لحكم ربك. لو كان حكم الله واضحا لا يحتاج إلى صبر. لو قال لك طبيب الأسنان أنت لا يناسبك المخدر، لا بد من قلع هذا السن بلا مخدر، واضح لصالحك لصالح قلبك. المخدر يؤذي القلب، قلبك ليس قويا لا يحتمل المخدر، لا بد من قلع هذا السن بلا مخدر. الأمر واضح جدا، هذا لا يحتاج إلى صبر، لكن الأمر الغامض يحتاج إلى صبر. قد يكون الإنسان مستقيما وتأتيه مصيبة، هنا الصبر، الحكمة غير واضحة أمامه. وكلما اتضحت الحكمة ضعف الصبر، وكلما غابت عنك الحكمة ارتفع الصبر. أنت بحاجة إلى صبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والله يحب الصابرين. أتمنى على بعض الإخوة الكرام أن يقرأ القرآن الكريم قراءة تصنيفية. الله يحب ماذا؟ يحب الصابر، يحب الشاكر، يحب المتقي، يحب الصادق، يحب التواب، يحب المتطهر. يعني محبة الله بين يديك، أسبابها بين يديك، محبة الله مقننة، أنا قانون. كن صابرا يحبك الله، كن شاكرا يحبك الله، كن متطهرا يحبك الله، كن توابا يحبك الله. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يعني عندهم إحساس وعندهم قناعة أن الله عز وجل لا يسوق مصيبة إلا لحكمة بالغة، والأولى أن تكون هذه المصيبة بسبب تقصير من هذا الإنسان. فلذلك وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لعلنا قصرنا في حق أو تجاوزنا حدنا. قصرنا في حق هذا ذنب كبير، أو تجاوزنا الحد ذنب آخر. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني هذا الذي أصابنا بذنوبنا. الله غني عن تعذيبنا، غني عن أن يسوق لنا شدة بلا سبب وبلا حكمة، غني عن ذلك. لذلك لما ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنسان يقصر، إنسان يتجاوز الحد، إنسان يسرف على نفسه، إنسان لا يثبت قدمه. فكان الدعاء اغفر لنا ذنوبنا، وهناك ذنوب قد تظنها حسنات هي ذنوب. لذلك الذنب كلما صغر عند الإنسان كبر عند الله، وكلما كبر عند الإنسان صغر عند الله. إذا كان سيد الخلق يستغفر ذنبه، فمن أنت حتى لا تستغفر؟ لماذا شرع الاستغفار بعد الصلاة؟ قد تكون في الصلاة قد سهوت أو لهوت أو لم تحكم الاتصال بالله عز وجل، هذا ذنب أيضا ينبغي أن تستغفر الله منه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نحن في دار إعداد، نحن في دار تكليف لا دار تشريف، نحن في دار عمل لا في دار جزاء. اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. نحن في دار منقطعة، نحن في دار فيها هم وانقطاع، وسوف نأتي إلى دار إذا أكرمنا الله ونرجو ذلك فيها عطاء وامتداد، عطاء أبدي. لذلك من الحمق الشديد أن نذهب طيباتنا في الآخرة بالحياة الدنيا. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اخترت رضاء الله عز وجل فكسبت الدنيا والآخرة، والذي اختار الدنيا بسخط الله خسر الدنيا والآخرة. يعني ربح المؤمن لا يوصف، تقيم ولن تحصي. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. آتاهم الله ثواب الدنيا. ثواب الدنيا ماذا؟ سمعة طيبة، حكمة بالغة، شعور آمن، ذرية طيبة، زوجة صالحة، يعني مكانة عالية، هذا ثواب الدنيا إذا مات، وحسن ثواب الآخرة. نعم. بعضهم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هي الزوجة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، إن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، فثواب الدنيا زوجة صالحة.

والله يحب المحسنين. هذا الذي حينما يسوق الله له مصيبة لا يضعف ولا يستكين، وهذا الذي يستغفر من تقصيره أو من مجاوزته الحد، وهذا الذي يدعو بتثبيت الأقدام والنصر على القوم الكافرين، هذا عند الله محسن. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والله هذه الآية أيها الإخوة يعني مفصلية. أنت حينما تتبع الكفار في تجارتك أحيانا طرائق في التجارة مستقاة من العالم الغربي، نظام ربوي، نظام فوائد، نظام عمولات، نظام، فكل هذه الحركة خلاف الشرع. أنت حينما تقلد الغرب تطيعه، أحيانا تطيعه في تربية أولادك، تؤمن بالاختلاط. يعقل أن تسمح لبناتك أن يكن مع شباب وهن في سن الشباب، مع شباب بدافع الانفتاح والحضارة والمرونة والثقة بالبنت، أنت بهذا تقلد الأجانب. دقق، أعراس مختلطة، وإذا ما في اختلاط يجب أن يقف العريس أمام النساء الكاسيات العارية، هكذا التقاليد، نمط غربي. في أفراحنا، في أتراحنا، في كل شؤون حياتنا نقلد الأجانب، حتى نقلدهم. يعني معمل كان يحقق أرباح عالية جدا بأعماله الصالحة، بإحسانه، بصدقاته، بزكاته، الآن يدفع كل هذه المبالغ للإعلانات، هذا نمط غربي، يدفع ملايين مملينة على الإعلانات فقط، بدل الإحسان وأداء الزكاة والصدقات والإعلان. النجاح بالتجارة والصناعة أساسه التوفيق، والتوفيق أساسه الطاعة لله عز وجل. مؤمن بالتسويق الغربي بالإعلان فقط. الإعلان متى يكون مثيرا؟ بالمرأة. إذا لا بد من امرأة كاسية عارية مع هذه البضاعة، هذا التسويق الغربي الأجنبي. يؤمن بالتسويق الغربي ولا يؤمن بالتسويق الإسلامي. الإسلامي أتقن بضاعته. حدثني أخ رصد مبلغ كبير جدا بالملايين للإعلام، فماذا فعل صاحب هذا المعمل؟ وظفه في الأعمال الصالحة فقط. قال لي والله لقيت بضاعتي رواجا لا يوصف. عنده معمل أجهزة كهربائية، رفض مبلغ للإعلام، المبلغ جعله مقابل صيانة كل جهاز أصابه عطى بدون مقابل لسنتين. المبلغ الذي رصده للإعلان جعله في خدمة هؤلاء المشترين. أي إنسان في عنده جهاز أصابه عطل يصلح وتبدل قطعه التالفة مجانا. قال لي راجت البضاعة. يعني لازم تتقيد بالتسويق الغربي. معمل آخر سمعت عنه، قال له كان مدير محسن يعطف على العمال، يعطيهم مساعدات استثنائية في الأيام الحرجة، في الولادة فرضا، في أيام الشتاء، وكان العمال منصرفين إلى إتقان عملهم إتقانا بارعا، والمعمل كله أسرة واحدة. جاء أخ لهذا المدير استلم محله على النمط الغربي، ما أعطى مساعدات أبدا، ما رحم واحدا من العمال، لكن بذل أموال فلكية على الدعاية. هذا التسويق الغربي. يعني إذا بدك توسع بالآية، نظام حياتنا كله غربي نحن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. حتى في بيوت المسلمين هذه الأجهزة أجهزة له، هي في واد وأنت في واد، هي في الشهوات وفي العلاقات وفي الحفلات وفي المسلسلات، وكل مثلا عمل فني

0: في معاصي لا تعد ولا تحصى، والأصل أن الدين شيء قديم لا قيمة له، هذا الأصل. نحن نطيعهم دون أن ندري. ممنوع يكون فندق 5 نجوم بدون خمر؟ مستحيل، هذه طاعة لهم. ما في فندق 5 نجوم إلا بالخمر، بعدين صار ما في نجوم، مطموسة النجوم صارت من دون خمر. اعتمد الفندق عناية بالغة، سميه باسم إسلامي، لا 5 نجوم في خمر معناته. نحن نطيعهم بهذا، نطيعهم طبعا. إذا أطعناهم في الربا، أطعناهم في الكسب الحرام، أطعناهم في الغش مثلا، لابد لهذه الدجاجة من أن تبقى من دون نوم 40 يوما. هيك ترتيب 40 يوم بدون نوم، هي متوترة والذي يأكلها يتوتر. ما ذاقت طعم النوم 40 يوما. هيك تعلمنا بالمداجن، يطعمون البقر طحين اللحم، البقر نباتي، أطعموه طحين اللحم فجن، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. يقولوا بالغرب كل شيء قابل للدراسة والرفض، ما عنده شيء مقدس أبدا. فإحنا في عنا منهج، عنا أصول الذبح، أصول الطعام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. في سبيل السياحة نسمح بكل شيء، في طاعة للغير. صناعة السياحة تحتاج إلى بيوت، إلى شقق مفروشة، بدنا نغض البصر عن الدعارة أحيانا مشان الدخل السياحي. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيها الإخوة، أعيد وأكرر، منهج الله منهج كامل، ومن الخطأ الفاحش أو من الخطأ الكبير أن نظن أن منهج الله هي هذه العبادات الشعائرية وحدها. منهج الله بكل شيء، في كسب المال وإنفاق المال والزواج والطلاق والاحتفال والأفراح والأتراح والسفر والإقامة، منهج الله كامل. فحينما نطيع الذين كفروا في مناهج حياتنا، يعني من أجل تقوية أولادنا باللغة الأجنبية لا بد من أن يسافروا إلى بلاد بعيدة، السفر مسموح، أما أن يسكنوا مع أسرة متفلتة واحتمال أن يعود الابن زانيا، ما في مشكلة لكن قوي بالإنجليزي، هي مشكلة كبيرة جدا. يجب أن ننشئ معاهد في بلادنا للتقوية، أما أن نضحي بأخلاق أولادنا من أجل تعلم اللغة، مشكلة كبيرة جدا. فنحن ينبغي أن نأتي بالبدائل لكل شيء، البدائل الإسلامية لكل شيء. أما أن نفهم الدين فقط صوم وصلاة وحج وزكاة، أما في شؤون الدنيا كالنمط الغربي، هذا تنطبق عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني المرأة حينما خرجت إلى العمل وانغمست في العمل وفقد الأولاد الأم المربية، ماذا حصل؟ حصل خطأ كبير جدا يدفع الآباء الآن ثمنه، حصل خطأ كبير. لست ضد العمل، أما العمل المشروع ما في مانع، أما عمل على حساب دين المرأة أو على حساب استقامتها أو على حساب عفتها أو على حساب إخلاصها لزوجها، هذا عمل قد يسيء للأسرة. فما كل عمل نرضاه للمرأة، نرضى لها عملا يتناسب مع طبيعتها ومع حشمتها ومع استقامتها ومع عفتها ومع إخلاصها لزوجها. إذن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، مطلقة، تطيعهم في ماذا؟ مطلقة، في شؤون حياتنا، في أنماط حياتنا، في منهجنا في اقتصادنا، في منهجنا في علاقاتنا، في منهجنا في أفراحنا. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لو أنكم أطعتم ربكم تولاكم ونقلكم من حال إلى حال، ومن نجاح إلى نجاح، ومن خير إلى خير. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، والحمد لله رب العالمين. في أخ سأل سؤال وجيه، أنا ذكرت في الخطبة اليوم أنه يستحيل على الله عز وجل أن يقول في قرآنه كلاما لا معنى له، أو أن يقول في قرآنه كلاما لا يعنيه، أو أن يخوفنا، أو أن يبالغ في قوله. فقال لي أحد الإخوة، كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قول الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده؟ الجواب، التخويف بالمعنى العامي يستحيل على الله، يعني أن تقول شيئا لا تعنيه، أو أن تهدد ولا تفعل، هذا تخويف البشر، لخوفته. لكن إذا الله خوف يعني ذكر الحقيقة، ذكر ما سيكون، هذا تخويف في المعنى القرآني، هذا على العين والرأس. الله عز وجل يذكر ما سيكون في النار، هذا تخويف حقيقي. أما التخويف في المعنى العامي أنني أبالغ وأقول ما لا أفعل، إذا خوفته هيمنت عليه، هذا معنى لا يصح أن ينسب لله عز وجل. هذا هو الجواب. قال زوجتي لا تقيم وزنا لطلباتي الشخصية وهي هنا، أرجو إبداء النصيحة لها، قدمي له طلباته الشخصية. نعم. طيب شو هالطلبات؟ معقولة غير معقولة؟ نعرف شو هالطلبات نحن؟ وفق الشرع بخلاف الشرع ما نعرف نحن، كلام عام هذا. لكن إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، معنى طاعة زوجها ربع دينها. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا طلب منها أشياء معقولة، طلب منها أن تؤدي واجبها تجاه زوجها وعصته، تعد آثمة وقد فقدت ربع دينها. وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، مو أي زوج طبعا، الزوج المؤمن، ما في زوج فاسق لا يرضى عنها إلا بالمعصية. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. كيف يكون المؤمن في سكينة وهو عليه أن يخاف الله دائما أو أن يخاف من النار؟ حينما يلقي الله في قلب المؤمن السكينة هذا لا يتناقض مع خوفه من النار. في بالإيمان جماليات، لولاها لما سار أحد في طريق الإيمان. الله عز وجل بيقرب بيتجلى بيطمئن، إذا في تقصير بيخوف. فالمؤمن بيخاف من النار، فإذا اتقى النار يطمئن. طبعا إذا اتقى النار يبقى قلقا، لا يطمئن نوعا من الاطمئنان، فإذا قصر يقلق، فيجتمعان لا يتناقضان. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحانك سبحانك

الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جواب طلب، ادعو يجب، أنت جائع استطعم يطعم، استكسو يكسو، استرزق يرزق، استهدي يهدي. الله عز وجل قرن كل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة برفع اليدين فقط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، يقول إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ربنا ده جميل، جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه ولا أكرم منه ولا أعظم عطاء منه ولا أوسع هبة منه سبحانه وتعالى. إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.
1: سبحان الله، الحديث عجيب.
0: ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، ارفع إيدك لله عز وجل. شوف الرواية الثانية دي عجيبة، إن أعجبك هذه الرواية فالرواية الأخرى بالنسبة لي أعجب. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا.
1: سبحان الله، سبحان الله،
0: ألا يضع فيهما خيرا. ترفع إيدك لله عز وجل، أهل إدي على الحقيقة
1: ما ترجعش فاضية،
0: ما تنزلش فاضية، لا لا لا، ده ربنا عز وجل بيضع فيها ما تشتهي، إما ما دعوت به أنت أو خيرا آخر، يا لا تنزل فارغة أبدا. إن الكريم، لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا وطلبت منه شيئا، يعني وهو معروف عنه الكرم، من عود الناس إحسانا وتكرمة فلا يلوم على من جاء في الطلب. هؤلاء الكرماء من أهل الدنيا يعني لا يستطيعون، حتى وإن لم يعطوا السائل ما سأل فإنهم يعني يجبرون خاطره بشيء، وهذا كريم من كرماء الدنيا، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال الشاعر إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم، أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدمي. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، والله والله لا تنزل فارغة أبدا، والله لا تنزل فارغة. رفعها هذا ليس هينا، ليس رخيصا، بل هو أغلى من الدنيا وما فيها. والله ده بهذه الحركة، بهذه المسكنة. أنا كنت زمان أقول إحنا ليه ما بنعيش ربنا بإيد واحدة كده زي الشحاتين، ما إحنا قدام ربنا شحاتين، إحنا عاوزين من ربنا بنقف قدام زي ما وقف يعني إخوة يوسف أمام يوسف متضرعين يسألونه، إحنا بنعمل كده قدام ربنا كما كان ابن القيم يقول في دعائه يا رب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إحنا واقفين قدام ربنا بنقول له كده. فليه ما بنعملش كده؟ حتى رأيت امرأة في مكة تسأل الناس والله إذا رأيتها انخلع قلبك، مذلة لا كغيرها مذلة، لا تكاد ترى هذه الهيئة من المسكنة والتضرع في حياتك. المرأة تطلب وتسأل من الناس وهي ترفع كلتا يديها، فشكلها منتهى التضرع، منتهى المذلة، يعني حتى وإن لم يكن معك مال وددت أن لو خلعت ثوبك فأعطيتها إياه. فحينها فطنت أننا حينما ندعو نرفع كلتا يدينا لا يدا واحدة، لا نقول يا رب احنا عاوزين، لا، بكلتا يدين، بل بكل جسدك، أنت داخل على الله عز وجل بكل جوارحك تطلب منه أن يعطيك ألا ينزلها فارغة. ثم الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، وهو يهدي ويطعم ويسقي. في آخر الحديث ماذا يقول رب العالمين؟ عشان تعرف بس قدرك أمام الله وما قدر حاجتك ولهفة قلبك والشعث الذي والنقص الذي في قلبك والخلل الذي في قلبك الذي لن يسد إلا بالله، لن يسد إلا بالوقوف على عتبة الله وبقرع باب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل أصل يعني كل واحد يكون عاوز إيه؟ إحنا يعني
1: الدنيا
0: ما شاء. تخيل فلوس هتبقى عاملة إزاي، وهيبقى عاوز حياة شكلها عاملة إزاي، وفي الآخرة لما يطلع أهو الله عز وجل سيجيب لكل العالمين، مش لأهل مصر بس، مش لأهل أفريقيا بس، لا مش لأهل العالم الحاليين بس، لا ده لأهل الأرض جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا. وقفنا كلنا في صعيد واحد، وكل واحد رفع يده إلى الله يطلب مسألته، فأجاب الله عز وجل كل الناس، لم يرد سؤال أحد. كده خزائن الله عز وجل اتخذ منها كتير قوي. لقد أخذ في هذه الساعة من خزائن الله الشيء الكثير، صح ولا لا؟ لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص هذه المسائل كلها، لا تنقص من خزائن الله ولا من جود الله ولا مما عند الله إلا كأنك أدخلت إبرة في بحر ونزعتها، خرجت بقد إيه من البحر؟
1: مرحك.
0: البحر النقص منه قد إيه؟ لا شيء. هذا هو الله، هذا هو غنى الله، هذه هي قدرة الله وعظمة الله وسعة خزائن الله وملأ يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو فقرك وحاجتك ومسكنتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فافهم قدرك وافهم قدر ربك عز وجل. فإحنا محتاجين نشعر بحاجتنا لله، محتاجين نقطع العلائق بالخلائق، ونظن في الله عز وجل الكريم أنه لن ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. يا رب علق قلوبنا بك، يا رب علق قلوبنا بك، واكفنا بسؤالك، وأغننا عن خلقك، واجعلنا من الصالحين.

كن عظيما فيما تفكر وفيما تعمل وفيما تهدف. تجدك ارتقيت وارتقى بك من حولك، وبلغت منازل العظماء في الدنيا قبل الآخرة. حلل أسباب القلق. يقول ريديارد كيبلينج: إن لي 6 من الخدم المخلصين، منهم تعلمت كل ما أعلم علم اليقين. أسماؤه هي ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن. فكر بالآخرة. إذا شغلتك الدنيا وأهمتك، فضع نصف تفكيرك في الآخرة، فتكون قد حققت مراد عيشك في الدنيا وتخففت من همومك. تحلل من المظلوم. تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلل منه بالتوبة النصوح للظلم العباد. مهما حقر فتوبتك منه مرهونة بتحللك من المظلوم. أطلب رزقك من مسبب الأرزاق. إذا افتقرت فاطلب رزقك من مسبب الأرزاق، وعول عليه في الطلب والدعاء، ولا تدع معه أحدا. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. تصنع الرفق. إن لم تكن رفيقا فتصنع الرفق حتى يستقر في قلبك وكيانك. واعلم أن من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا حرمت خيرا ما فتذكر أنه ربما يكون بسبب فظاظتك يوما ما مع خلق الله. لا تكن بخيلا. إذا لم يكن لديك شيئا تعطيه للآخرين فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن. كافئ نفسك. عندما تنجح في أمر ما كافئ نفسك، وأشعر الآخرين بنجاحاتك المتميزة وأظهرها. فإذا شعروا باحتفائك بإنجازاتك كافأوك بما أنت أهله. لطف الله. من لطف الله تعالى بعباده ألا يجمع عليهم الهموم والمصائب مرة واحدة، بل يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم ويقلبهم في النعم. فإذا ابتلاهم مرة صبر القلة ونكر الكثرة. نعم ظاهرة وباطنة. اعلم أن الله قد أنعم عليك نعمة ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فهي لا تعد ولا تحصى، وأما الباطنة فمنها الألم لإحساسك بالمرض والخطر، ومنها حرمانك من أشياء ليشعرك تعالى بحاجتك الدائمة إليه، ومنها تأخير إجابة الدعاء ليتكون دائم الصلة به سبحانه. وحتى الموت نعمة رغم أنه مصيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أي

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترى

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.

يوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى.

من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.

النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر

في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سن

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وظل ممدود وماء مسكوب.

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش،

والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 10 من أغسطس/آب لسنة 2026 ميلادي، والسابع 27 من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات، ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان، فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة، ومستوطنون يحاصرون مسجد الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تهديد جديدة، ترامب يعول على الضغوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ، روسيا وأوكرانيا، قتل بتصعيد روسي أوكراني، وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود، فلسطين المحتلة غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة، القاهرة جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات، فلسطين المحتلة غزة، وباء داخل الخيام، جدر الماء ينهش أجساد أطفال غزة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة، الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الزمن بين واشنطن وطهران، من يحسم الصراع في مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق، بريطانيا، من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا، مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر، كاتبة صهيونية، الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني، اندونيسيا، اندونيسيا تضبط مخدر جيتامين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، مالي، مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش المالي وسط البلاد، صحيفة اندبندنت تنشر، من الحرائق إلى الغذاء، كوكب الأرض على حافة موجة مناخية أشد، حرب إيران تتحول، التهديد ثم التراجع والاستنزاف، حرب إيران تتحول إلى فخ لترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، أكد مسؤولون بيئيون أن طائرين من نوع غريتر غريسر تيرن أثبتت فحوصهما الإصابة بسلالة H5، وعثر على أحد الطائرين قرب ناروما على الساحل الجنوبي للولاية، فيما عثر على الآخر قرب وينترس المحاذية لمنطقة ميلدورا، وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المفترضة إلى 215 حالة في أستراليا، فيما لم يسجل قطاع الدواجن أي إصابات بالفيروس حتى الآن، وسجلت نيو ساوث وولز 4 حالات، وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها فيروس إنفلونزا الطيور لدى طائر أسترالي محلي في الولاية. وقالت وزيرة البيئة بيني شارب إن هذه الحالات الإيجابية لا تمثل مفاجأة، لقد استعددنا لوضع كهذا وما زلنا مجهزين جيدا للاستجابة وإدارة أي أثار إضافية. وأضافت الحكومة أن عمليات المراقبة مستمرة في المناطق المتأثرة بهدف الكشف المبكر عن أي حالات جديدة. كامبرا، تحولت لوحات السيارات المميزة لدى بعض أبناء الجاليات العربية في أستراليا إلى أكثر من مجرد مجموعة من الأحرف والأرقام، بعدما اختار أصحابها أسماء مدن وبلدان وأشخاص وكلمات مرتبطة بالثقافة العربية في تعبير عن الهوية والحنين والارتباط بالوطن، فيما ينظر إليها آخرون من زاوية مختلفة باعتبارها مقتنيات قد تزداد قيمتها بمرور الوقت. وتظهر على الطرق الأسترالية سيارات تحمل لوحات مخصصة تستدعي أسماء أماكن وذكريات بعيدة، مستفيدة من إمكانية اختيار تركيبات مميزة من الأحرف والأرقام وفق الأنظمة المعمول بها في الولايات الأسترالية. وفي حديث روى الفنان العراقي عصام والسوف تجربته مع اختناء لوحة مميزة موضحا الدوافع التي قادته إلى اختيارها وما تمثله بالنسبة إليه، إلى جانب ردود فعل أبناء الجالية والأستراليين الذين يشاهدونها ويسألون عن معناها وكيف سبق اسم والسوف على لوحة سيارة سلطان الطرب جورج والسوف إلى الحفل الذي أحيا في ملبورن. أما الآن أحبة الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جنوب لبنان، أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائر مسيرة صهيونية في بلدة كفر رومان جنوب لبنان بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية سبت، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوب البلاد. فلسطين المحتلة غزة، واصل الاحتلال الصهيوني هجماته السبت في قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيبت 9 آخرون في القطاع، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الصهيوني ومستوطنين في 3 محافظات. الكيان الصهيوني، فتح إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفضه خريطة الطريق الخاصة بغزة والمكونة من 15 بندا، مواجهة جديدة حول مصير المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بعدما اشترط نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أي انسحاب صهيوني من القطاع. الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. أتى ذلك في مقابلة مع موقع أكسيوس أجراها مع الرئيس الأمريكي عبر اتصال هاتفي قصير، قال ترامب فيه: نتعامل مع الأمر بهدوء بإشارة إلى إيران، لا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم، نراقب إيران فحسب في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك أي أموال. روسيا وأوكرانيا، أفادت مصادر بسقوط قتلى وجرحى في روسيا وأوكرانيا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات واستهدفت مناطق عديدة، في حين طالبت تركيا الجانبين بتعليق هجماتها التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. ووفق التقارير فقد أسفرت غارات جوية روسية مساء السبت وصباح الأحد عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق أوكرانية، في حين أسفر هجوم أوكراني بالمسيرات عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. فلسطين المحتلة غزة، تواصل موائد آلاف العائلات في قطاع غزة خلوها من الطعام داخل خيام النازحين حتى بعد مرور 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، ليتحول الجوع إلى واقع حياتي يومي يكافح فيه السكان لتأمين قوت يومهم. وفي ضوء هذا الواقع الكارثي تتزايد تحذيرات أممية وحقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول القطاع المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي. القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إن الاتصال الهاتفي تناول متابعة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة باستحقاقات خطة السلام، حيث أكد عبد العاطي أهمية الالتزام بجميع البنود المتفق عليها وفي مقدمتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ومستدامة واستكمال الانسحاب الصهيوني من غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين طفح جلدي يغطي أجسادهم وارتفاع في درجات الحرارة يحرمهم النوم وأمهات يراقبن أطفالهن بقلق، يواجه الأطفال والرضع في قطاع غزة انتشارا متزايدا لجدر الماء في بيئة صحية ومعيشية قاسية تجعل التعامل مع المرض أكثر صعوبة وتفاقم مخاطر مضاعفاته لدى الفئات الأصغر سنا. ولم يعد جدر الماء بالنسبة إلى كثير من العائلات في غزة مجرد مرض عابر، إذ يتزامن انتشاره مع الاكتظاظ في مخيمات النزوح وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة، فضلا عن صعوبة الحصول على الأدوية والرعاية الطبية. الاحتلال الصهيوني، دشن مسؤولون صهيونيون أمس مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمال الضفة الغربية في وقت نشرت فيه سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 100 الوحدات الاستيطانية شمال القدس. وبثت منصات صهيونية مشاهد لما قالت إنه بدء مراسم تدشين المستوطنة الجديدة عيمك دوتان على أراضي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بحضور وزراء الحكومة وأعضاء الكنيسة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في منتصف اللعبة لا في بدايتها. بهذه العبارة لخص جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المشهد المعقد في أزمة مضيق هرمز، مؤكدا استخدام واشنطن لمزيج من أدوات الضغط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي. الحرس الثوري الإيراني. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إن مضيق هرمز لم يعد بالنسبة إلى إيران مجرد ممر مائي، بل أصبح جزءا من جغرافيا المواجهة والمعركة. وأضاف أن طهران تعتبر الحفاظ على المضيق جزءا من استراتيجيتها إلى حين موافقة العدو على جميع شروطها. بريطانيا. بدأ الأمر من مجلس الشريعة الإسلامية شرقي لندن، لكنه لم ينتهي هناك. ففي اليوم نفسه انتقل اليمينية المتطرفة إلى مسلخ للحوم الحلال بريتن فيرست، ناشطون من جماعة بريطانيا أولا حاملين معهم الكاميرات لتصوير المكان ومواجهة العاملين فيه. مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقالا للكاتبة الصهيونية روني فانتنش مالكاي ترى فيه أن الانتخابات الصهيونية المقبلة في أكتوبر تشرين الأول تتجاوز التنافس بشأن الصراع الفلسطيني أو مستقبل الضفة الغربية أو التهديدات الأمنية، وتمثل استفتاء حاسما على مستقبل المجتمع الصهيوني ووحدته مع اتساع الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. إندونيسيا. ضبطت السلطات الإندونيسية 1,300,000 طن من الكيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر عمليات من هذا النوع في البلاد، وفق ما كشف مسؤول رفيع معني بمكافحة المخدرات أمس. ويستخدم الكيتامين أساسا بوصفه مخدرا سريع المفعول، لكنه بات واسع الاستعمال لأغراض ترويحية، ويخضع توزيعه لرقابة وقواعد مشددة في إندونيسيا. مالي. قتل 10 عسكريين على الأقل أمس في هجوم على معسكر للجيش المالي في مدينة تيسان وسط البلاد تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وقال الجيش المالي في بيان إن ما جرى هو محاولة هجوم على موقع القوات المسلحة المالية فاما في سان. صحيفة إندبندنت تنشر. نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا حذرت فيه من أن الصيف القياسي الذي تشهده بريطانيا وأجزاء واسعة من أوروبا قد يكون مجرد بداية لموجات مناخية أكثر حدة، مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق مع اقتراب ظاهرة النينيو الشديدة القوة وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في الطقس والغذاء في العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة: حرب إيران تتحول. تجمع تقارير نشرتها صحف غارديان وواشنطن بوست ونيويورك تايمز ومجلة أتلانتيك على أن الحرب الأمريكية على إيران دخلت مرحلة شديدة الحساسية بعدما تحولت من عملية عسكرية كان الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تكون قصيرة وحاسمة إلى حرب طويلة تستندف مخزونات الأسلحة الأمريكية وتضعف قدرة واشنطن على الردع وتثير قلق الحلفاء، بينما تفرض على الإدارة الأمريكية البحث عن مخرج تفاوضي من صراع لم تحقق فيه أي من أهدافها المعلنة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات، ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة ومستوطنون يحاصرون مسجدا. الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهديدات جديدة، ترامب يعول على الخطوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ. روسيا وأوكرانيا، قتلى بتصعيد روسي أوكراني وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود. فلسطين المحتلة غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة. القاهرة جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات. فلسطين المحتلة غزة، وباء داخل الخيام، جدر الماء ينهش أجساد أطفال غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة. الولايات المتحدة الأمريكية. سباق الزمن بين واشنطن وطهران، من يحسم الصراع في مضيق هرمز؟ الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق. بريطانيا. من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا؟ مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر. كاتبة صهيونية تقول الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني. اندونيسيا. اندونيسيا تضبط مخدر كيتامين بقيمة تتجاوز مالي.

0: أقصاها 21 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام القامسة والدقيقة 25، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: صحب فؤاد نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤاد نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك دار

0: الله مع الصحب فؤادي.
1: نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك دربا للرشاد.
1: كلنا يسلك دربا

0: وتغني الروح في حب بلادي
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، صدق الله العظيم. من النعيم الذي لا يدركه إلا الفطناء نظر المسلم إلى الكافر، وتذكر نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام، وأن الله عز وجل لم يقدر لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده عليه وإلحاده في آياته وجحود صفاته ومحاربته لمولاه وخالقه ورازقه وتكذيبه لرسله وكتبه وعصيان أوامره. ثم تذكر أنك أنت مسلم موحد تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتؤدي الفرائض ولو على التقصير، فإن هذا في حد ذاته نعمة لا تقدر بثمن ولا تباع بمال ولا تدور في الحسبان وليس لها شبيه في الأعيان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار فيشكرون ربهم على هذا النعيم، وبضدها تتميز الأشياء.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: سامي.
1: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع، وأسأل نفسي قبلا، بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: الغافلون.
1: صدق الله العظيم.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وأن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين وبالرغم من أن التدخين يتعبك، إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين. ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا. وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة، وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إزداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم، وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن، إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة واطمئن عليهم من وقت لآخر. ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.
2: اللهم إنا نسألك الفردوس.

0: كتاب الأذكار
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 متفق عليه.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن.

وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

كانت وكان الله غفورا رحيما.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: أكبر.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا. في آخر لقاء جمعنا بحضراتكم كنا نتحدث عن أهمية تعليم العلم وتبليغ الدعوة ونشر الخير الذي أفاء الله به علينا أيا كان قدر هذا الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، حتى ولو كان العلم الذي علمته قليلا فبلغ. هذا العلم الذي ييسره الله تبارك وتعالى للإنسان المسلم فيبلغه لغيره يعد صدقة جارية وأثرا باقيا يمتد بعد وفاة الإنسان ومغادرته لهذه الدنيا. ونحن أشرنا في هذا المعنى إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحد الثلاثة المشار إليها في الحديث علم ينتفع به. طالما إن ربنا سبحانه وتعالى نفع بك إنسانا قرأ آية صحيحة كما أقرأتها له، أدى عبادة صحيحة كما علمته، سار على أدب وخلق كما وجهته، وهو علم غيره وغيره علم غيره، يظل الأجر موصولا ويبقى في صحيفة أعمالك طالما أنك وفقت لتبليغ العلم ونشر كلمة الله سبحانه وتعالى. علم ينتفع به. أيضا قلنا إن الإنسان الذي أعطاه الله علما لا بد وأن يكون له شاكرا، وشكر النعمة إنما يكون من جنسها. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا. فإذا علمنا الله من جهل وفهمنا من عدم فهم وأعطانا معرفة، فشكر النعمة يقتضي أن أنقل هذا الذي فهمته وعلمته إلى من لم يعلم. وهذا الشكر كما أشار القرآن الكريم سبيل إلى المزيد وطريق إلى تحصيل الخير الأكثر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا وفقنا الله تعالى لعلم أمر ما وقمنا بتعليمه للغير، حافظ ذلك على الموجود واستكثرنا من المفقود. كما يقولون: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فأحد ألوان الشكر فيما علمنا الله إياه أن نعلم غيرنا أيا كان هذا الأمر. يمكن واحد يعلم واحد قراءة وكتابة فقط، يزيل أميته ويعلمه يقرأ في كتاب الله إزاي، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا. فيبقى تعليم العلم صدقة جارية، وتعليم العلم شكر لنعمة الله ومحافظة على ما هو موجود واستكثار مما هو مفقود. أيضا العلم
1: يتعدى فيه النفع إلى الغير، بينما العبادة صلاة صياما وزكاة وحجا وما إلى ذلك فائدتها قاصرة أو مقصورة على أصحابها، لا يتعدى نفعها إلى الغير. صليت صلاتك لنفسك، صمت لنفسك، لكن العلم يتعدى فيه النفع إلى الغير. والشيء الذي يتعدى فيه النفع إلى الغير أكثر وأعظم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، لأن ذكرك لله جميل كما يقولون، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ هيكثر عدد الناس المستمسكين بالحق والسائرين على نهج الله سبحانه وتعالى، فيكون الثواب عائدا على من كان سببا. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى كده، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، ربنا عافينا وإياكم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذن نحن مطالبون بأن ندعو إلى الخير، وأن ندعو إلى الطاعة، وأن ندعو إلى مزيد القرب والصلة بالله تبارك وتعالى، أمر من الأهمية بمكان، وده في حق كل مسلم أمر ينبغي أن يكون، وفي حق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أمر ينبغي أن يكون أكثر وأشد وأحرص من أي شيء آخر. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه العلم يتعدى فيه النفع إلى الغير فيكون الثواب فيه أعظم. بعضهم يقول كده: مجلس علم يتنازع فيه العلم، مجلس علم يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة. خلي واحد يقوم يصلي، واحد يتناقش في مسائل علمية مع رجل آخر أو رجلين أو أكثر عشان يوصلوا للحق. قال: لعل أحدهم يسمع كلمة فتدله على هدى أو ترده عن ردى. وهناك دعوة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر فسرها العلماء بإيه؟ قالوا: هي مجالس الحلال والحرام. مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق وما إلى ذلك، هي دي مجالس الذكر اللي هي رياض الجنة. فإذا كان هناك على رأس هذه الرياض رجل عالم داعية آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فهذا له فضل كل الجالسين حوله والمجتمعين في هذا الباب من أبواب الخير. فوالله حديث النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقلنا حمر النعم دي أفضل وأنفس أنواع الإبل فيما مضى في عند العرب، كانت أنفس أموال العرب الإبل الحمراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها المثل وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نستمر يا إخوة مع بعضنا شوية في هذا المجال لندفع بأنفسنا دفعا إلى ترغيب أنفسنا وإلى تحبيب مستمعينا من الرجال ومن النساء إلى أن يكونوا أداة للخير وسبيلا إلى دلالة الناس على الهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى. في بعض كلمات قالها أئمتنا يقولون: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى حوت البحر. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى حوت البحر. وورد هذا في حديث، ورد هذا في حديث: حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. طب ليه؟ لماذا؟ لماذا يستغفرون له؟ قالوا بأنه هذا العالم يعلم الناس الرحمة والشفقة والرفقة بهذه المخلوقة، حتى في حالة الذبح، حتى في حالة تناول الإنسان لشيء يذبحه يتعلم أدب الإسلام. ها، قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني إيه؟ هيفيد الذبيحة إيه؟ إذا أنت حددت السكين، ما هي مقتولة مقتولة، وإذا أنت أرحتها أو أتعبتها النتيجة بالنسبة لها واحدة، لكنك أنت المستفيد، أنت الذي سيكون لك قلب إنسان، أنت الذي تتناولها وأنت بها شفوق وعليها رحيم. ها، وبالتالي هذه المخلوقات لا تستغرب أن تكون مستغفرة لك وداعية الله تبارك وتعالى بأن يرفق بك ويشفق عليك كما رفقت بها وشفقت عليها. ومن كلمات سيدنا سلمان الفارسي أيضا يقول: معلم الناس الخير كرجل يحمل سراجا في يده يستضيء به الناس وكل يدعو له. معلم الناس الخير شأنه كشأن رجل يحمل في يده سراجا، مصباح، الدنيا ظلام وده في ايده مصباح، في ايده مصباح، وكل الناس تستدل بهذا المصباح. ربنا قال كده: يخرجونهم من النور الى الظلمات، اللي هم الكفار، لكن الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. في منهج بنمشي عليه يوصلنا للنور. مين اللي بيعلمنا هذا؟ مين الادوات؟ من الالات؟ من الوسائط التي تحمل الينا هذا النور وتبلغه لنا حتى نسير على منواله ونهتدي بهديه ونقتبس من نوره؟ انما هم الدعاء والعلماء. لذلك قال لك: معلم الناس الخير كرجل يحمل سراجا يستضيء به الناس وكل يدعو له. بعد هذه المقدمة التي أشرنا فيها إلى أهمية تعليم العلم ودعوة الناس إلى الخير، أنا مش عايز أجيب بقى الآيات اللي ذكرناها في مناسبات كثيرة، لما ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول سيدنا عمر: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. شرط الله فيها كده: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعدها يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم دول المفلحون بس، أما من عداهم فلا فلاح فيهم ولا نجاح. والآيات كثيرة جدا وتعرضنا لها من قبل ولسنا في حاجة إلى تكرارها مرة أخرى، لكن تعالى نشوف كيف كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يحرصون على تعليم العلم وتبليغ الدعوة ونشر الخير بكل إمكانات وقدرات وفي كافة الظروف وتحت كل يعني ظروف، كانت صعبة كانت سهلة كانت عسيرة كانت يسيرة، كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. في حديث في الصحاح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو هريرة بيحكي عن نفسه يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشاهد في الموضوع ده إيه؟ إنه سيدنا أبو هريرة كان بيبلغ وينشر ويعلم، ولما تقول الناس قالوا أكثر قال والله لولا آية، مش حب في الحديث بذاته ولا رغبة في أن يقال قال أبو هريرة ولا حدثنا أبو هريرة، لا لا لا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إيه هما؟ إن الذين يكتمون، خد بالك أهو، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيه كمان وبينوا وبينوا. يبقى شوف التقابل، هنا يكتمون يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، لكي يخرجوا من هذه اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وإيه كمان وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. استشهد سيدنا أبو هريرة بهاتين الآيتين الكريمتين على ضرورة أن يبلغ الإنسان العلم وإن قال الناس عنه ما قال. ويمكن من المناسب إن احنا ما نعديش الايه الجزئية دي دون تعليق جزء كده يخرجنا عن موضوعنا بشيء من التعليق البسيط. سيدنا أبو هريرة هو راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، وهو القائل عن نفسه لم يكن أحد أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. طيب لماذا كثرت روايات أبي هريرة دون غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ في سياق الحديث بتاعنا ده، في سياق الحديث ده نفسه اللي هو إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب ما حدثوا حديثا، في سياقه قال إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في تجارتهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما بيدورش على دنيا ولا حاجة، إنما كان حريصا يدوب يأكل ويشرب وخلاص، كان يلزم رسول صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. حتة الملازمة، الملازمة ليلا ونهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم قلة عدد السنوات التي جلس فيها سيدنا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حوالي 4 سنوات، ها كانت حاجة بسيطة، لكن كان ملازم مرابط مع النبي عليه الصلاة والسلام، فده سبب. أضف إلى ذلك إنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه حرصا على طلب الحديث، وشهد له بذلك عندما سأله سيدنا أبو هريرة وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد رأيت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سبب تاني، واحد ملازم وحريص. سبب ثالث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما أبسط رداءك، فبسط رداءه ثم قال له ضمه فضمه، قال فما نسيت شيئا بعد ذلك أبدا، كأنها منحة أو هبة أو دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل ليكون من أكثر الناس حفظا لما يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الناس اللي بتعمل زيطة وزنبليطة وتتكلم كثيرا تريد ضرب السنة، تتكلم عن سيدنا براء كلاما لا يليق، مع أن مجموع الأحاديث اللي وردت كلها عن سيدنا أبي هريرة كما ذكر ذلك شيوخنا وعلماؤنا المحققون المدققون كلها حوالي 5500 حديث أو أقل قليلا، يعني مسألة مش صعبة، بصعبة إلى ولم ينفرد أبو هريرة بهذه الأحاديث وحده، وإنما شاركه في سماعها ووردت من طرق أخرى غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك ينبغي ألا نسمع ولا نلتفت إلى هذه الدعاوى التي تريد أن تشككنا في مصدر عظيم وجليل وكبير من مصادر التشريع، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأي واحد يجي يعني يحاول يضرب السنة يوم يقول لك أبو هريرة والإمام البخاري، عايز يشكك الناس في الشخصيتين دول، صحابي من أول السند أبو هريرة وأصح الكتب بعد كتاب الله ها الإمام البخاري، اللي عايز يضرب السنة ويضرب في ده ويضرب في ده. فلا تسمعوا لهؤلاء، وعليكم أن تأخذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم مطمئنون واثقون إلى سلامتها وإلى دقة أدائها وتحملها. فقد سهر العلماء لأجل المحافظة عليها الكثير، سهر العلماء لأجل سلامتها سهرا طويلا، وفتشوا ودققوا ونقبوا حتى خلصوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أي دخيل أو دسيس. وكما قيل لبعضهم وهو سيدنا عبد الله بن مبارك، قال له أحاديث المكذوبة والموضوعة، قال يعيش لها جهابذة العلماء، يعيش لها جهابذة العلماء. فبينوا الصحيح من الضعيف، الصحيح من السقيم، المقبول من المردود، وأصبحت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا نقية سليمة يطمئن القلب إلى أخذها وهو على يقين من حفظ الله لها، كما حفظ الله القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما يقول العلماء إن كلمة الذكر في هذه الآية لا يراد من ورائها القرآن الكريم فقط، وإنما يراد بها الشرع بصفة عامة، الدين بصفة مجملة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. مش بس القرآن، وإنما أهل الذكر، أهل العلم، أهل الفقه، أهل الدراية، أهل المعرفة. فعلينا إذن أن نطمئن إلى هذا الجانب، ويبقى احنا عرفنا الرد على ما يثار من كلمات تقال حول صحابي من هنا أو من هناك، أو راوي من هنا أو من هناك، للتشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يبقى سيدنا أبو هريرة هذا الصحابي لم يستكثر من الرواية، ولم يستكثر من الـ الـ الـ الروايات المروية عنه، ولم يحدث بها الناس حبا في الشهرة ولا طلبا ولا ذيوعا للمعرفة بين الناس، إنما اللي حملوا على كده واللي ينبغي أن نحملنا أيضا، لأن الكلام ده مش لنا لوحدينا، الكلام ده لكل الناس: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ده موقف من المواقف بيبين قد إيه الصحابة كانوا حريصين على تعليم العلم وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى العالم. تعال معي إلى موقف آخر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي، وطعنوا فيه. وإم طعنوا فين؟ وهو بيصلي، وهو يؤم الناس في صلاة الفجر، يؤم الناس في صلاة الفجر. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فأغمي عليه وحمل إلى البيت، فلما أفاق أول سؤال سألوا: هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا: نعم. قال: ايتوني بماء حتى أتوضأ، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. علم أن الذي طعنه

فتح الله به الفتوح، فتح الله فيه الفتوح على يدي وبتوجيهه. فيعني بيذكروه بالمعاني دي. دخل عليه شاب من الشباب وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل. والشهادة مش من الشاب ده، من ناس كتير جدا. سيدنا عمر يقول إيه؟ والله لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، وأني أنجو بنفسي. تخيلوا، مفيش يعني غرور ولا مالين تفكرين ايه انا، لا لا لا لا، وانما وددت ان ذلك كفاف، اللي عملته من خير يشيل اللي صدر مني من شر، واني انجو لا لي ولا علي. ثم خرج الشاب، وده بقى موطن الشاهد بقى، خرج الشاب فاذا ازاره يسترخي على الارض، لابس إزار طويل يجر على الأرض. فقال: أعيدوا علي الشاب، أعيدوا علي، ارجعوه. فرجع وقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هتقولوا دي فيها إيه؟ واحد يا إخواننا بيموت، بيجود بروحي، بيودع الدنيا، وبعد لحظات سيصبح من أهل الآخرة، ومع ذلك لم يحد أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين احتيج إليه. لما لقى الشاب يتعاطى عملا يخالف به هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن أخي ارفع إزارك، يا ابن أخي. وفيها أدب، وفيها دعوة بالمعروف، وفيها لين في القول. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يبقى إذا كان سيدنا عمر بيعمل كده وهو بيموت، وهو يجود بروحه، وهو يودع الدنيا، فكيف الأمر بالنسبة لنا؟ بحاجة إذن إلى أن نأخذ من هذه الأمثلة ما يدفعنا دفعا إلى أن ندعو إلى الله، وألا نترك مجالا من المجالات حتى ندعو إلى الله، وندل الناس على الخير، ونأمرهم بالمعروف، وننهاهم عن المنكر. واسمع معي إلى كلمات بعض هؤلاء السلف، والتي تدلنا على المعنى الذي نقوله، وهو الحرص، الاهتمام بمسألة دعوة الناس إلى الخير. يقول أحدهم وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. واحد من السلف اسمه زهير ابن نعيم الباني، زهير بيقول إيه؟ وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. أنا مش حريص على نفسي، ولا حريص على مصلحتي الشخصية، ولا أن يقال عني كذا أو كذا. أنا أتمنى الناس تعرف ربنا، الناس تطيع ربنا، ولو كان ذلك على حساب جسدي. لو أن جسدي قرض بالمقاريض، اتقطع إربا إربا وجزءا جزءا، وأن هذا الخلق أطاع الله، وأن هذا الخلق أطاع. وبعدين ما انتوا حضراتكم عارفين قصة الشاب الغلام في قصة أصحاب الأخدود. ضحى بحياته ليؤمن الناس، ليرجع الناس إلى معرفة الله الحق. عندما قال للملك: إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي.

عمل محاولات يرموه من جبل ما عرفوش، يحملونه في سفينة ليلقوا به في البحر فلم يعرفوا. فقال له مش هتوصل، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال وأي شيء تأمرني به؟ أول مرة يسمع بقى ما عايز يخلص من هذا الغلام الذي وجده يفسد عليه مملكة وخلى الناس تؤمن بالله. فقال تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول باسم تصلبني على جزع. شوف الناس اللي بتضحي عشان الدعوة، الناس اللي بتضحي عشان مرضات ربنا سبحانه وتعالى، تصلبني على جزع وتجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، اللي هو الشخص ده الملك ده كان بيدعي أنه إله. فحب بقى الغلام يضحي بنفسه وبروحه لأجل أن يعرف الناس الرب الحقيقي. بسم الله رب الغلام، فجمع الناس وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فضربه فقتله. فقال الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فآمن الناس، آمن الناس جميعا. ودي غاية يستهدفها الداعية إلى الله، إن عايز الناس كلها تؤمن بالله وكل الناس تحب ربنا وكل الناس تدخل الجنة وإن كان ذلك على حساب نفسه. هذا هو المعنى الذي أشار إليه زهير بن نعيم الباني عندما قال وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. حاجة تانية، أما تسمع مثلا عن أحد صحابة الأدلاء عروة بن الزبير كان يتألف الناس على حديث، كان يتألف الناس يعني إيه يتألف الناس؟ ممكن يعمل لهم جلسة كده، يجيب لهم طمر، يجيب لهم أشياء مما يحبونها ويقوم بتوزيعها عليهم في سبيل أنهم يعودوا يسمعون ليبلغهم دعوة. كان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديثه. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حب هؤلاء السلف الصالح لتبليغ دعوة الله. فأنت لا تتفضل على حد أنك بتكلمه ولا بترى لنفسك منة عليه حين يستمع إليك ويصغي بآذانه إليك، لا، ده الفضل لي، الفضل لي. لو كنا بنسمع كلام النبي كده، واحد يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، هو يقول غير كده، يقول من علمته حرفا صرت له عبدا، لأنه مكنني أن أزرع فيه الخير، مكنني أن أكتسب فيه ثوابا. فالرجل ده كان بيتألف الناس على حديث. تعال إلى عالم آخر، الإمام سفيان الثوري مكث بإحدى البلاد شهرا لا يسأله أحد، مكث شهرا لا يسأله أحد، فوجد أن الأمر غريب وعجيب. ده أنتوا بين أيديكم، بين أيديكم فرصة جوهرة، لماذا لا تغتنمونها؟ لماذا لا تقتبسون من نورها؟ لماذا لا تستفيدون من وجودها بين أيديكم؟ إنما كل واحد مكبر دماغه وكل واحد ماشي في سكته بعيدا عن أن يستفيد من وجود عالم زي الراجل العظيم ده. مكث شهرا لا يسأل أحد، فقال أديروا لي مركبا حتى أخرج من هذا البلد، فهذا بلد يموت فيه العلم، هذا بلد يموت فيه العلم. شوف الناس حريصة عليها يا أخوانا، الناس حريصة على إنها تبقى موجودة وسط الناس تعلمهم وتفقههم وتبصرهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، تلبي حاجاتهم وتجيب أسئلتهم، ويعتبر ذلك رحمة من الله به وخير ساقه الله إليه وفضل يذكر لله تعالى فيشكر أن جعل الناس تأتمن
وتثق فيه وتطمئن إلى سؤاله وما إلى ذلك، دي رحمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. فلما وجد هذا العالم الجليل أن الناس لا تسأله ولا تستفتيه، خرج وقال هذا بلد يموت فيه العلم. هذه بعض النماذج التي ترينا إلى أي مدى كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين على تعليم الناس العلم، وعلى تبليغ دعوة الناس، تبليغ دعوة الله تعالى إلى كل الناس دون ما تقصير. وقد ورد في بعض الأحاديث، ما يشدد على أولئك الذين يكتمون العلم. احنا لسه قارين الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البنات والهدى. والآية الثانية، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما تقولش فرصة، إن أنا الحمد لله لا حد بيسألني ولا حد بيقول لي تعالى ادينا درس ولا إلقى علينا خطبة، ويا عم الحمد لله مستورين، عيش جبان تموت مستور، خلينا جنب الحيط ولا حتى ورا الحيط كمان. إنما كتمان العلم لا، إنما بيان، توضيح، شغل مع الله تبارك وتعالى في سبيل الوصول إلى هذا الخير العظيم. تعالى إلى جانب الآية دي بقى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم فكتمه، مش بالضرورة إن الإنسان يؤتى إليه ليسأل ويكتم، لا، إنما ده هو خد بعضه من البداية من الأصل وكتم له وحجبه عمن يحتاج إليه ومنع الناس أن تستفيد به. يبقى ده كتم علم ولا ما كتمش؟ حتى وإن لم يسأل، لأنه عندنا ممكن يكون السؤال بلسان المقال، عم الشيخ لو سمحت فيه كذا وكذا وكذا، يسألك بلسان المقال. وممكن يكون السؤال بلسان الحال. يعني إيه لسان الحال؟ أنت النهاردة شايف الناس محتاجة لك، والناس محتاجة العلم اللي ربنا منحه إياك ووهبه لك ويسره لك ولم يوسر لغيرك، محتاجاله ولازم تبلغهم ولازم تعلمهم. فلسان الحال يقول تعال علمنا، تعال فقهنا، تعال بصرنا، وانت نايم على العلم اللي اتعلمته وعلى الخير اللي ربنا منحه ليك. يبقى ده كتمت ولا ما كتمتش؟ كتمت. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وورد عن بعض السلف أنه قال بلغني أن العلماء تسأل يوم القيامة كما يسأل الأنبياء. العلماء يوم القيامة تسأل كما تسأل الأنبياء، كما تسأل الأنبياء. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يجمع الله الرسل ويسألهم هل بلغتم؟ هل أديتم؟ فيقولون ربنا أنت أعلم. من يشهد لكم؟ فيستشهدون بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى، يستشهدون بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة وسط، أمة ستشهد على جميع الأمم يوم القيامة. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إن ربنا بيجمع الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن
المرسلين. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن مين المرسلين. والمرسلون سيسألون سؤال: بلغتم، أديتم، قمتم بالأمانة، حققتم المطلوب. كما قال الله، والحديث موجود في القرآن: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يسأل الصحابة: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سيدنا موسى عليه السلام لما رأى من بني إسرائيل تخاذلا وتقاعدا عن نصرته لدخول الأرض المقدسة شكا إلى الله عز وجل. لما قالوا له: اذهب أنت ربك فقتلا إنا هاهنا قاعدون، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بتلاحظ في كل هذه الدعوات، ولو تتبعت هذا المعنى في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا داود وسيدنا صالح، الكل يبذل قصارى جهده في سبيل أن يبلغ دعوة الله تعالى إلى الناس. يقول لهم كده: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، وأنا لكم ناصح أمين، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلم يقصر الأنبياء في القيام بدورهم وأداء رسالتهم، ومع ذلك سيحاسبون سيسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تعال بقى أنت اللي ربنا منحك العلم ووهبك الدعوة وأجرى على يديك الخير وبعدين نمت على هذا الخير، أنت هتتحاسب زيك زي الأنبياء. أمال بس لما نيجي نقول في الفضل ونقول في المكانة ونقول في المنزلة: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نيجي نقول كده: ورثة الأنبياء. وعادة ما يكون الوارث أقرب الناس درجة إلى المورث، فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. ده في المنزلة والمكانة. طب تعالى بقى في المسؤولية، وهذا تكليف وليس تشريفا، ده تكليف مش تشريف، دي منزلة ربنا رقى بك إليها، وهي حسبك على أساسها. لذلك نقول كلمة هذا الرجل من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، يقول: بلغني أن الكلمات لكلام سيدنا أنس المالك، يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم. ولو واحد كمان ما بلغش العلم هيتحاسب قدام ربنا، دي ما فيش فيها كلام. وكمان حاجة تانية هيفوت الانتفاع بهذا العلم. أنا معايا فلوس، منفعة الفلوس دي بالنسبة لي هي إيه؟ هي في الإنفاق. ما أنفقت من مالي فكأنني لم أمتلك مالا أصلا. قيمة المال في الانتفاع به، وقيمة العلم أيضا إنما هي في الانتفاع به. لذلك يقولون: من كتم علما فكأنه جاهله، كأنك ما تعلمتش. خليك أنت النهاردة تعلمت القراية والكتابة وما علمتش غيرك القراية والكتابة، كأنك ما تعلمتش. حفظت القرآن ولم تحفظ غيرك، كأنك ما حفظتش. من كتم علما فكأنه جاهله. ف
فكأنه جاهله. ومثل علم لا يعلم كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، لا ينفق منه في سبيل الله. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه، ومن كتم علما فكأنه جاهل. إذن علينا أيها الإخوة والأخوات، ما علمنا الله إياه قليلا كان أو كثيرا، أن نقوم بدعوة الإسلام. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده مرة واحد حافظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حديث ورد في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بس كلمتين دول، نقولهم تاني: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالراجل ده ما كانش عارف حاجة خالص غير الحديث ده، بس كل ما يقابل واحد يقول له: ده أنا عندي حديث النبي قال، وحديث جميل قوي عايزك تسمعه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث واحد تعلمه وإيه وعلمه للناس. يقول لك لما جه يموت كان لسانه لا يفتر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ها ليه؟ تعود عليها ونشرها وعلم الناس إياها، فجوزي بجزاء من جنس عملي. إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه حين مات، مات على ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل عبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا الحقيقة عارفين أحاديث كثير، وعارفين أحكام كثير، وأشياء كثيرة تيسرت لنا لم تتيسر لغيرنا، فلا أقل من أن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، وننشر هذا الخير الذي منحنا الله إياه ووهبنا وتفضل به علينا. وزي ما حضراتكم عارفين أنه الآية القرآنية أو السورة اللي قال فيها سيدنا الإمام الشافعي: لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، اللي هي: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اشتملت على أربعة عناصر، أربعة أوصاف. لا يكون الإنسان خارجا من الخسران إلا إذا حقق هذه الأربعة. زي بالضبط الطالب اللي لازم علشان ينجح في الامتحان يدخل في الأربع مواد دول، إيه هم بقى؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان لما تطلق في القرآن كده بيراد بها الإنسان بعيدا عن هدي الله. الإنسان كجزء مادي، ككيان مادي ليس له من الله هداية، إنسان كافر، إنسان جاحد، يبقى هو ده: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى هو الإنسان بالطريقة دي. طيب، قال إن الإنسان لفي خسر، واستثنى بقى. استثنى من هذا الخسران من جمع بين صفات أربعة. إيه هي بقى؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا ما بين الظاهر والباطن، ما بين القلب والقالب. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كله يبقى على بعضيه كده. راجل مؤمن آمنوا وعملوا الصالحات، وده في صلاح الإنسان في ذاته. وبعدين بقى يجي بقى لإصلاح غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفاعل الاستعمال ده في اللغة لا يأتي إلا من متشاركين، اثنين مع بعض، زي تضارب وتقاتل وتنازع. الواحد ما هيقاتل نفسه ولا هيضارب نفسه ولا ينازع نفسه، إنما تقاتل وتنازع شخصان أو أكثر. هنا برضه يقول إيه؟ وتواصوا، أي وصى بعضهم بعضا بالحق
ووصى بعضهم بعضا بالصبر، وتواصوا بالصبر في آية تانية وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فإذا نحن مطالبون أن نترجم هذه الأقوال وهذه الأدلة إلى واقع عمل تطبيقي، فلا يرى الإنسان إلا داعية إلى الخير ودليلا على الهدى وسبيلا إلى تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى. وكل ما يقابل واحد يأمر بالمعروف، يقول له كلمة طيبة، ينصحه نصيحة لله عز وجل، تأخذ بيده إلى مرضات الله. فإن وجد إنسانا على الطاعة أعانه، وإن وجد إنسانا على المعصية شده وجذبه بعيدا عنها. زي ما واحد يلاقي واحد غريق يمد إيده يطلعه، واجب عليه شهامة ومروءة وإنسانية ودين أن تنقذ هذا الإنسان مما فيه. فلا أقل من أن نحول هذا المعنى إلى من نراهم على معاصي الله، على حرمات لله سبحانه وتعالى، أن ندعوهم إلى الخير وأن ندلهم على الرشد وأن نأخذ بأيديهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الكلام إن شاء الله تعالى موصول مع حضراتكم فيما بعد لبيان فقه الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في دعوة الناس إلى الخير، سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى تباعا. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا على الخير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى انت بتسرح في صلاتك؟ العلاج موجود، السرحان والتفكير في امور الدنيا مشكلة. يعني لا يكاد ينجو منها احد، حتى ان البعض يمكن ينقطع عن الصلاة بسببها. ولا شك أن التركيز في الصلاة من أهم أركانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا. حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفعلا خلاصة حكم المحدث ولعلاج مشكلة السرحان في الصلاة: يجب تهيئة النفس

إذن أحبتي الله، العلاج مشكلة السرحان في الصلاة يجب تهيئة النفس قبل الصلاة بتخصيص دقيقة واحدة لتدبر عدة أمور. أولا، استحضار هيبة الله تعالى. قبل ما تؤدي الصلاة، يا ترى فكرت يوم وانت بتسمع الأذان بإني جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وانت بتتوضأ بإنك بتستعد لمقابلة ملك الملوك، وانت بتتجه للمسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وانت بتكبر تكبيرة الإحرام بإنك رح تدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وانت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأحداد اللي ما يعلمهاش إلا الله من الملائكة ركعين وتانيين ساجدين من آلاف السنين حتى أضيئت السماء بهم، وانت ساجد وانت بتسجد بإن أعظم وأجمل مكان بيكون فيه الإنسان هو أن يكون قريب من ربه الواحد الأحد، وانت بتسلم في آخر الصلاة بإنك بتتحرق شوق للقائك القادم مع الرحمن الرحيم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم بهب على القلب عشان يزيح وهج الدنيا. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه. أرق القلوب، قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. لازم عقد النية والتصميم على التركيز في الصلاة عشان يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الشيطان. شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل، أي أنفخ من رزاز خفيف لا يرى ولا يحس على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهناك عدة نقاط يجب مراعاتها أثناء الصلاة، لأن الهدف من الصلاة ومن كل العبادات هو إيه؟ هو إصلاح القلب. إصلاح القلب. إخوان، إحنا في حديث مع ربنا، فيجب ما تتقداش الصلاة كمجرد مهمة إن والله دي شغلتي النهاردة هشتغلها. لا، إحنا هنوقف بين أيادي الجبار، بين أيادي الغفار، بين أيادي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

0: بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين العاشر من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي والسابع والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات، ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان، فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة ومستوطنون يحاصرون مسجدة، الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تهديد جديدة، ترامب يعول على الضغوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ، روسيا وأوكرانيا، قتل بتصعيد روسي أوكراني وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود، فلسطين المحتلة غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة، القاهرة جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات، فلسطين المحتلة غزة، وباء داخل الخيام، جدري الماء ينهش أجساد أطفال غزة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة، الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الزمن بين واشنطن وطهران من يحسم الصراع في مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق، بريطانيا، من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا، مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر، كاتبة صهيونية، الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني، اندونيسيا، اندونيسيا تضبط مخدر جيتامين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، مالي، مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش المالي وسط البلاد، صحيفة اندبندنت تنشر، من الحرائق إلى الغذاء، كوكب الأرض على حافة موجة مناخية أشد، حرب إيران تتحول، التهديد ثم التراجع والاستنزاف، حرب إيران تتحول إلى فخ لترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، أكد مسؤولون بيئيون أن الطائرين من نوع غريتر غريسر تيرن أثبتت فحوصهما الإصابة بسلالة H5، وعثر على أحد الطائرين قرب ناروما على الساحل الجنوبي للولاية، فيما عثر على الآخر قرب وينتورس المحاذية لمنطقة ميلدورا، وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المفترضة إلى 215 حالة في أستراليا، فيما لم يسجل قطاع الدواجن أي إصابات بالفيروس حتى الآن. وسجلت نيو ساوث ويلز 4 حالات، وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها فيروس إنفلونزا الطيور لدى طائر أسترالي محلي في الولاية. وقالت وزيرة البيئة بيني شارب إن هذه الحالات الإيجابية لا تمثل مفاجأة، لقد استعددنا لوضع كهذا وما زلنا مجهزين جيدا للاستجابة وإدارة أي آثار إضافية. وأضافت الحكومة أن عمليات المراقبة مستمرة في المناطق المتأثرة بهدف الكشف المبكر عن أي حالات جديدة. كامبرا، تحولت لوحات السيارات المميزة لدى بعض أبناء الجاليات العربية في أستراليا إلى أكثر من مجرد مجموعة من الأحرف والأرقام، بعدما اختار أصحابها أسماء مدن وبلدان وأشخاص وكلمات مرتبطة بالثقافة العربية في تعبير عن الهوية والحنين والارتباط بالوطن، فيما ينظر إليها آخرون من زاوية مختلفة باعتبارها مقتنيات قد تزداد قيمتها بمرور الوقت. وتظهر على الطرق الأسترالية سيارات تحمل لوحات مخصصة تستدعي أسماء أماكن وذكريات بعيدة، مستفيدة من إمكانية اختيار تركيبات مميزة من الأحرف والأرقام وفق الأنظمة المعمول بها في الولايات الأسترالية. وفي حديث روى الفنان العراقي عصام والسوف تجربته مع اقتناء لوحة مميزة موضحا الدوافع التي قادته إلى اختيارها وما تمثله بالنسبة إليه، إلى جانب ردود فعل أبناء الجالية والأستراليين الذين يشاهدونها ويسألون عن معناها وكيف سبق اسم والسوف على لوحة سيارة سلطان الطرب جورج والسوف إلى الحفل الذي أحياه في ملبورن. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جنوب لبنان، أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائر مسيرة صهيونية في بلدة كفر رومان جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية سبت، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوب البلاد. فلسطين المحتلة غزة، واصل الاحتلال الصهيوني هجماته السبت في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيبت 9 آخرون في القطاع، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الصهيوني ومستوطنين في 3 محافظات. الكيان الصهيوني، فتح إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفضه خريطة الطريق الخاصة بغزة والمكونة من 15 بندا، مواجهة جديدة حول مصير المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما اشترط نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أي انسحاب صهيوني من القطاع. الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. أتى ذلك في مقابلة مع موقع أكسيوس أجراها مع الرئيس الأمريكي عبر اتصال هاتفي قصير، قال ترامب فيه: نتعامل مع الأمر بهدوء بإشارة إلى إيران، لا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم، نراقب إيران فحسب في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك أي أموال. روسيا وأوكرانيا، أفادت مصادر بسقوط قتلى وجرحى في روسيا وأوكرانيا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات واستهدفت مناطق عديدة، في حين طالبت تركيا الجانبين بتعليق هجماتها التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. ووفق التقارير، فقد أسفرت غارات جوية روسية مساء السبت وصباح الأحد عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق أوكرانية، في حين أسفر هجوم أوكراني بالمسيرات عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. فلسطين المحتلة غزة، تواصل موائد آلاف العائلات في قطاع غزة خلوها من الطعام داخل خيام النازحين حتى بعد مرور 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، ليتحول الجوع إلى واقع حياتي يومي يكافح فيه السكان لتأمين قوت يومهم. وفي ضوء هذا الواقع الكارثي، تتزايد تحذيرات أممية وحقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول القطاع المرحلة 5 من انعدام الأمن الغذائي. القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إن الاتصال الهاتفي تناول متابعة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة باستحقاقات خطة السلام، حيث أكد عبد العاطي أهمية الالتزام بجميع البنود المتفق عليها وفي مقدمتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وأمنة ومستدامة واستكمال الانسحاب الصهيوني من غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين طفح جلدي يغطي أجسادهم وارتفاع في درجات الحرارة يحرمهم النوم وأمهات يراقبن أطفالهن بقلق، يواجه الأطفال والرضع في قطاع غزة انتشارا متزايدا لجدر الماء في بيئة صحية ومعيشية قاسية تجعل التعامل مع المرض أكثر صعوبة وتفاقم مخاطر مضاعفاته لدى الفئات الأصغر سنا. ولم يعد جدر الماء بالنسبة إلى كثير من العائلات في غزة مجرد مرض عابر، إذ يتزامن انتشاره مع الاكتظاظ في مخيمات النزوح وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة، فضلا عن صعوبة الحصول على الأدوية والرعاية الطبية. الاحتلال الصهيوني، دشن مسؤولون صهيونيون أمس مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمال الضفة الغربية في وقت نشرت فيه سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 100 الوحدات الاستيطانية شمال القدس. وبثت منصات صهيونية مشاهد لما قالت إنه بدء مراسم تدشين المستوطنة الجديدة عيمك دوتان على أراضي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بحضور وزراء الحكومة وأعضاء الكنيسة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في منتصف اللعبة لا في بدايتها. بهذه العبارة لخص جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المشهد المعقد في أزمة مضيق هرمز، مؤكدا استخدام واشنطن لمزيج من أدوات الضغط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي. الحرس الثوري الإيراني. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إن مضيق هرمز لم يعد بالنسبة إلى إيران مجرد ممر مائي، بل أصبح جزءا من جغرافيا المواجهة والمعركة. وأضاف أن طهران تعتبر الحفاظ على المضيق جزءا من استراتيجيتها إلى حين موافقة العدو على جميع شروطها. بريطانيا. بدأ الأمر من مجلس الشريعة الإسلامية شرقي لندن، لكنه لم ينتهي هناك، ففي اليوم نفسه انتقل اليمينية المتطرفة إلى مسلخ للحوم الحلال بريتن فيرست، ناشطون من جماعة بريطانيا أولا حاملين معهم الكاميرات لتصوير المكان ومواجهة العاملين فيه. مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقالا للكاتبة الصهيونية روني فانتنش مالكاي ترى فيه أن الانتخابات الصهيونية المقبلة في أكتوبر 20 الأول تتجاوز التنافس بشأن الصراع الفلسطيني أو مستقبل الضفة الغربية أو التهديدات الأمنية، وتمثل استفتاء حاسما على مستقبل المجتمع الصهيوني ووحدته مع اتساع الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. إندونيسيا. ضبطت السلطات الإندونيسية 1,300,000 طن من الكيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر عمليات من هذا النوع في البلاد، وفق ما كشف مسؤول رفيع معني بمكافحة المخدرات أمس. ويستخدم الكيتامين أساسا بوصفه مخدرا سريع المفعول، لكنه بات واسع الاستعمال لأغراض ترويحية، ويخضع توزيعه للرقابة وقواعد مشددة في إندونيسيا. مالي. قتل 10 عسكريين على الأقل أمس في هجوم على معسكر للجيش المالي في مدينة تيسان وسط البلاد تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وقال الجيش المالي في بيان إن ما جرى هو محاولة هجوم على موقع القوات المسلحة المالية فاما في سان. صحيفة إندبندنت تنشر. نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا حذرت فيه من أن الصيف القياسي الذي تشهده بريطانيا وأجزاء واسعة من أوروبا قد يكون مجرد بداية لموجات مناخية أكثر حدة مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق مع اقتراب ظاهرة النينيو الشديدة القوة وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في الطقس والغذاء في العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة حرب إيران تتحول. تجمع تقارير نشرتها صحف غارديان وواشنطن بوست ونيويورك تايمز ومجلة أتلانتيك على أن الحرب الأمريكية على إيران دخلت مرحلة شديدة الحساسية بعدما تحولت من عملية عسكرية كان الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تكون قصيرة وحاسمة إلى حرب طويلة تستنزف مخزونات الأسلحة الأمريكية وتضعف قدرة واشنطن على الردع وتثير قلق الحلفاء، بينما تفرض على الإدارة الأمريكية البحث عن مخرج تفاوضي من صراع لم تحقق فيه أي من أهدافها المعلنة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا. ومن العناوين العالمية جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة ومستوطنون يحاصرون مسجدا. الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهديدات جديدة، ترامب يعول على الخطوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ. روسيا وأوكرانيا، قتلى بتصعيد روسي أوكراني وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود. فلسطين المحتلة غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة. القاهرة جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات. فلسطين المحتلة غزة، وباء داخل الخيام، جدر الماء ينهش أجساد أطفال غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة. الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الزمن بين واشنطن وطهران، من يحسم الصراع في مضيق هرمز؟ الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق. بريطانيا، من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا؟ مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر، كاتبة صهيونية تقول الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني. اندونيسيا، اندونيسيا تضبط مخدر كيتامين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. مالي، مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش المالي وسط البلاد، صحيفة اندبندنت تنشر. من الحرائق إلى الغذاء، كوكب الأرض على حافة موجة مناخية أشد، حرب إيران تتحول. التهديد ثم تراجع والاستنزاف، حرب إيران تتحول إلى فخ لترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. غدا الثلاثاء، طقس مشمس، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

حوله حفة الملائكة حوله حفة الملائكة

المهيمن المتعال

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فذا تم يوم يتذلل ويتسول
0: صفوة الصفوة.

0: صفوة.
1: هذه القلوب صفت. الله. عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في
1: اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم مشاهديك ومستمعيك. اهلا وسهلا.
3: بارك الله فيكم. يعني سيدي من خلال هذا التجوال والتطواف الذي حدث مع فضيلتكم, ما هي صفه الصفوه وكيف نصل بانفسنا اليها؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, هكذا قال ربنا. الله يصطفي من الملائكة يصطفي ناس حتى من الملائكة. يعني في درجات من الملائكة, والملائكة مثلا عندما هم من الصفوة لأن ربنا اصطفاه.
3: لكن الدرجات على أي تمايز؟
1: على طبيعة المهمات التي يقومون بها. يعني لما جمعت مرة تقريبا مهمة الملائكة في القرآن فجدتها تقريبا على 28 وظيفة.
3: ما شاء الله.
1: تقريبا
3: كل الملائكة.
1: كل ملائكة.
3: بين ماذا وماذا؟
1: يعني مثلا تجد سيدنا جبريل ده أمين وحي السماء, ده مخصص ينزل كلمات الله ووحي الله الأعلى على رسله. ويوحي الله عن طريقه إلى المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل. دي مهمته. ولكن من كرم الله على الأمة أن جبريل آخر مرة نزل هو عندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين, وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر رمضان, وعلم الرسول لما قرأ إذا جاء نصر الله والفتح وبكى أبو بكر, وعلم أن هذا هو رحيل رسول الله من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. فكان دي آخر مرة ينزل فيها جبريل مهمته. لكن تكرم أمة محمد كرما ما بعده كرم, كما نقول دائما أن في ليلة القدر يتنزل جبريل على رأس الملائكة, يعني سكان الملأ الأعلى يغادرون أماكنهم ليشاركوا المسلمين عبادتهم وصلاتهم ودعائهم والتأمين على دعائهم في هذه الليلة. فأنا أقول دائما في المساجد ربما صلى جنبك جبريل وأنت لا تراه.
3: الله.
1: فهذه خيرية الأمة. فهذه إيه؟ يعني هذه مهمة سيدنا جبريل. تجد في الملك الموكل بقبض الأرواح الذي نطلق عليه عزرائيل.
3: تجاوزا
1: لكن ملك
3: لم تأتي تسمير
1: خلق نهائي, إنما هو يعني الناس سبحان الله أطلقت هذا وباب يعني انتشار المسألة. فهذا هو الملك الموكل بقبض الأرواح, وليس ملكا واحدا, هو ملك واحد, ولكن له فريق مساعد من آلاف لا يعلمها إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.
3: يعني هو قائدهم.
1: يعني مثلا لما تجد مثلا زلزال مثلا أو كارثة يموت فيها 20,000 مرة واحدة, كيف هو يقول الله أعطاه هذه القدرة ومعه فريق من المعاونين؟ هذه مهمة.
3: هو ليس وحده, نتصوره وحده
1: يقتل جميع. إذا بلغت التراقية وقيل من راق, من الذي يرقى بعد أن يأخذها في يده؟ من يرقى بهذه الروح؟ هل ملائكة؟
3: لكن ملك الموت هو يخرجها.
1: والذي يخرجها
3: فقط. من جميع الأرواح.
1: من جميع الأرواح.
3: ولو ماتوا في ثانية واحدة.
1: الله عز وجل أعطاه هذه القدرة. لكن له هذا الفريق المعاون, إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب, وكلا الفريقين دائما يتابع ملك الموت في رحلاته إلى الأرض ليقبض أرواح الناس. هذه مهمة أخرى.
3: هو موكل إليه أيضا موت الأشجار وموت الموت كله في الكون موكل إليه.
1: ما هو يبدو أن هذه الكائنات فيها نوع من الروح لأنها نامية ومسبحة, ومن شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحة, كل قد علم صلاته وتسبيحة. فهو الذي يقبض الأجال, يعني الله, لكن ما نعلمه أنه يقبض أرواح البشر.
3: نعم.
1: في ملك الحسنات وملك السيئات.

0: الذين يرسلهم لنا رب العباد بالليل يحفظوننا من امر الله من كرم الله سبحانه، يعني حراسه مجانيه من رحمه الله عز وجل. ولو ترك الانسان لنفسه لتخطفته الشياطين. ها
1: لا اله الا الله.
0: طبعا في كمان الملائكه السيارون او السياحون في الارض الذين يلتمسون مجالس الذكر، لو رايتهم انت في مجلس العلم وهم يرتفعون طبقه فوق طبقه فوق طبقه الى ان يبلغوا عنان السماء
1: في مجلس العلم،
0: مجلس اي مجلس علم، هم دي مهمتهم حضور مجالس العلم.
1: ثم ماذا
0: في عندك حملة العرش ثمانية
1: ويحمل عرش ربك
0: فوقهم يومئذ ثمانية، هؤلاء
1: ملائكة
0: ثمانية من الملائكة، وهؤلاء من أكبر وأعظم الملائكة
1: جسدا مثلا
0: حجما ونورا وقدرا عند الله عز وجل، ليس لهم إلا ذكر واحد. الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، والأربعة الأخر يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. الله
1: الأربعة الأولى سبحانك
0: سبحانك على حلمك بعد علمك، الله عليم، شاف الظلم كيف الناس يظلم بعضهم بعضا، الله عليم يحلم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا
1: لعجل
0: ما ترك علي ظهري من دبها. والأربعة الأخر يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك، انت رب قادر رب ذلك تعب. واحنا لما نقدر على انسان شوفنا نعمل فيه ايه، فالله عز وجل سبحان الله اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فتجد في طائفة عجيبة تسمى طبقة العالين،
1: استكبرت
0: ام كنت من العالين. هذه الطبقة مشغولة بذكر الله منذ ان خلقهم رب العباد عز وجل، لا يعرفون عن الدنيا ولا عن آدم ولا عن بني آدم شيء، إنما هم مشغولون ليل نهار بتقديس الله وتوحيده. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطي، يعني ثقلت السماوات بما عليها، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يديه يوم القيامة قالوا سبحانه ما عبدناك حق عبادك. في الملائكة المنتظرين لما المسلمين يقوموا بتحرير الأرض وفتح البلاد ومقاومة الظلم القائم في العالم، هذه الملائكة مسومين مستعدين للذين نزلوا في بدر وينزلوا في أي معركة كبدر. هذه بعض من وظائف الملائكة.
1: إذ تستغيثون
0: نعم
1: يمدونه،
0: فهذه بعض من
1: وظائف درجات
0: بهذا المنطق. فهذه هؤلاء ملائكة درجات، الناس ايضا درجات عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذه درجه عند الله سبحانه وتعالى، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول لك انا من اهل البيت ومعي شهاده، طيب ما صليت معنا العشاء بالامس؟ يقول انا لا اصلي. ترفع شهادته ايه؟ يا فاطمه يا بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيء. سبحان الله. يعني كان لنا شيخ رحمه الله عليه لما احد الناس المشهورين بالظلم والجبروت والديكتاتوريه عمل ورقه كده يعني جاب العلماء وقالوا ان هو من منسب لآل البيت، فقول له سمعت يا سيدنا الشيخ عن فلان قال ان منسب لآل البيت، قال يمكن يا ابني فار بس فرع ابو لهب
1: ابو لهب من آل البيت ابو جالب
0: لكن آل البيت اذا قيل آل البيت هم فاطمه وعلي وابنائهم يعني الذين نصلي عليهم في كل صلاه.
1: نعم
0: نعم.
1: الاسئله تطرى الان على الزملاء بالاستوديو، لكن هذه الدرجات التي ارادها الله تبارك وتعالى للناس بايدي الناس ام بايدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني بيد ان ازكي نفسي ام هذا قضاء وقدر من الله؟
0: لا لا لا لا لا، الله عز وجل اذا احب عبدا، يعني ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب. وان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك في ايه. لما تجد نفسك في طاعه وفي صحبه الصالحين تقول الحمد لله ربنا اختار لي الخير، ولما تجد نفسك بعيد عن طريق الخير راجع نفسك، فالاصطفاء من العبد حتى يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الاصطفاء. يعني الله يصطفي والعبد توافق صفاته واعماله وكسبه واختياره مراد الله. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد.
1: ونعم
0: الله.
1: نفتح الاتصال للساده المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا.
1: شريطة ان يكونوا معنا في وادي التقارب في صفوه الصفوه. فيعني نستميحهم عذرا لا نتقبل اسئله الفتاوى، عندنا برامج فتاوى بالاذاعه والتلفزيون في كل يوم في رمضان، لكن نتحدث في صفوه الصفوه في الانبياء والرسل التي تحدثنا عنها طوال الشهر الفضيل. معنا اتصال هاتفي. الاخت ام يوسف من العراق، السلام عليكم.
2: الو، انا ام يوسف. ام يوسف من العراق.
1: مرحبا، تفضلي.
2: الله يرضى عليك يا استاذ محمد خالد. اسال لي الشيخ، عندي ابن عاق يؤذيني ويقسي علي وظالم، ماذا افعل في مثل هذه الايام الفضيله وانا حاجه ومتدينه؟
1: حاضر حاضر باذن الله تعالى. حاضر، شكرا لك.
2: شكرا، الله يرضى عليكم. شكرا،
1: بارك الله فيك. شكرا لك. اتصال هاتفي اخر. اختم علاء من الشارقه، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. الله يعطيكم العافيه اخي.
1: بارك الله فيك، تفضل.
3: سلامنا للشيخ عمر عبد الكافي.
0: الله يبارك فيك.
3: والله انه اصبح فرد من العائله عندنا في البيت.
0: الله يسعدك، هذا شرف لنا
3: بالحمد لله. بس عندي سؤالين لو سمحت. الانسان احيانا من حسن الظن بالله ولله الحمد يعني ممكن انه يقصر بشيء من العباده، فهذا التقصير يعني ممكن يأخر صلاة وممكن، فدائما نحن عندنا انه الله بيغفر الله بيغفر، فهالامور هي ممكن تخلي الانسان يضعف شوي احيانا، فشو السبيل انه ممكن يتغلب على هذه القضية بالنسبة للايمان؟ وسؤال ثاني لو سمحت، في الحلقة الثانية من الوعد الحق،
1: الوعد الحق ام صفوة الصفوة،
3: من الدين القيم يمكن، او الوعد الدين القيم.
1: نعم.
3: في الحلقة الثانية عفوا قال فضيلة الشيخ انه اللهم صل على النبي، ان الله يفرح بتوبة العبد اكثر من فرحه بطائع العابد، يعني لما الانسان يكون عنده ذنوب ويتوب عنها فرب العالمين يعني يفرح بتوبته اكثر من الطائع العابد، اليس هذا يعني يعطي احباط للطائع؟ يعني ما بعرف كيف بدي افسرها، انه الانسان يعني بهذه الحاله يعني هل التائب من الذنوب ياخذ فرصه عند رب العالمين اكثر من الطائع العابد؟
1: حاضر،
3: لكم شكر. اشكركم،
1: بارك الله فيك. شكرا لك. الله يكرمك. الاخ محمد من الشارقه، السلام عليكم.
4: ازي حضرتك يا دكتور؟
1: بارك الله فيك.
4: وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟
0: الله يبارك فيك يا
4: محمد. والله اني احبك في الله اشد الحب.
0: حبك الله.
4: والله اني احبك في الله اشد الحب. اتمنى ان نراك ان شاء الله في هذه الكنانه. والله حضرتك احنا توصلت قصه سيدنا اسماعيل، فلحد بناء البيت فما ما عرفناش يعني القصه بتاع سيدنا اسماعيل وصلت لحد فين. ونتمنى يعني قصه سيده هاجر وسيده ساره، هل سيدنا ابراهيم ذهب بها الى الاراضي الجزيره العربيه يعني من الغيره بتاعت سيده ساره، ولا امر من الله عز وجل؟ ونحن نشكرك في الله ونحن نحبك في الله.
0: بارك
4: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت لها من لندن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الأخ محمد خالد.
1: مرحبا
5: الجليل دكتور عمر.
1: الله يكرمك.
5: والله يحبكم في الله يا شيخ.
0: الله يرضاكم.
5: لو سمحت يا شيخ كنت بس عايزاك تدعي لي بالذرية الصالحة، وعايزاك تكلم ابنك محمد أحمد عمر عبد الكافي إنه يدعي لي في صلاته بالذرية الصالحة.
0: رزق الله والذرية الصالحة ونوصي أحمد بهذا إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: الله يسلمك. اتصلت في آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، أخ عبد الرزاق من ليبيا.
6: مرحبتين. ألو.
1: مرحبا، سلامة ومراحب. مرحبا أخ عبد الرزاق، تفضل.
6: ألو، مرحبتين دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، بارك الله فيك في الكلمه.
6: اهلا بك دكتور عمر عبد الكافي، جزاك الله خير
0: استاذ محمد. جزاكم بارك الله فيكم يا رب.
6: بارك الله فيك يا شيخنا.
0: الله يرضى عنكم.
6: وبارك الله في الاخ محمد.
1: حفظك الله ورعاك وفيك بارك.
6: احنا نتابع فيك يا دكتور محمد من شهر رمضان اللي فات.
1: الله اكبر ما شاء الله.
6: فكنت انت في الحديث احنا نتابع فيك كنت تتكلم في موضوع لا اذكر بالتحديد. ولكن كنت بتشرح على الرياح والريح خاصه. لكن الاخ محمد بارك الله فيه ذهب بك بالاسئله يعني حتى نسيت تتحدث هذا الموضوع
1: بالارياح.
6: والموضوع الثاني الرياح. نعم
1: تفضل.
6: السؤال الثاني طبعا نبو دكتور عمر يعطينا الشرح على الصلاة في المساجد والثواب فيها. والسؤال الثالث كان هو الدكتور عمر يتكلم على أبو حامد الغزالي في سنة شهر رمضان اللي فات يعني تبعته، كان يتحدث على الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله في موضوع أنه هو أتاه وسائل قال أسأله في أن في موضوع كل يوم وربك في الشام، فهو قال له غدوة أجيبك على هذا السؤال. فذهب ورجع اليوم الثاني قال سأجيبك بعد ذلك يحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لنبي نعرف يا دكتور هل هو يعني إن قال السائل يعني صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو يعني الشيخ أبو حامد اللي هو قال له أنني حلمت، والله هو يعني السائل فهم بروحه يعني. شكرا. الموضوع الآخر
1: أنت خرجت خارج الموضوع خالص أخي عبد الرزاق، أربع نقاط خارج الصفوة تماما.
0: لا تمام نحاول نجيبهم سلام.
1: طيب معك النقطة الرابعة
6: يا أخ محمد.
1: نعم تفضل في النقطة الرابعة.
6: الحين أبو الدكتور عمر يحدثنا على ليلة القدر باهي.
1: حاضر
6: معلش أنا من شهر رمضان محتاج أتصل معك إلا تو بس.
1: يا الله خذ تليفوناتنا من الأخ خضر عبد المطلب يا رجل، نحن متاحون.
0: يا رب بارك الله فيك.
1: الله يرضى، شكرا لك. الأخ محمد من السويد، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: اللهم تعالى يرزقكم الصحة والعافية
1: وإياك
7: ويعطيك من فضله علما أكثر مما علمك الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقني علما
1: ولك مثل
7: ذلك، ويرزقني علما أقل ولو أقل من علمك إن شاء الله.
1: حفظك الله.
7: هذا فضل كبير عندي يا شيخنا العزيز.
0: الله يبارك فيك.
7: والله أشهد وأشهد الله على نفسي وعلى أمي وأبي الذين يعيشون في المغرب وأنا في السويد أنك حبيب كثر الحب على علمك وما علمك الله.
0: بارك الله. جزاك الله خيرا.
1: تفضل.
7: الله يخليك يا أستاذي. أمنيتي في الحياة أن أموت قبل الموت إن شاء الله الذي كتب علينا، أمنيتي أن أموت مسلما وأمنيتي أن ألتقي بك. لكن عندي سؤال بسيط. أنا أحاول ما أمكن عن أرض أمي، والحمد لله أمي عمرها ولا قالت لي كلمة ولا قالت، كلما أبعث كلما بتقول لا بلاش الحمد لله، ولكن أنا أبعث غصب عني يعني حبا مني إليها، فكيف أتقرب من الله من رضاه أمي وأبي؟ والله القسم أنت أبي علما وأفضل من أبي علما، تعلمني من علمك الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم.
0: الله يبارك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى المملكة العربية السعودية أخ عبد المؤمن، السلام عليكم.
8: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أبو عبد المؤمن عفوا يا أخي.
1: مرحبا أبا عبد المؤمن.
8: السلام عليكم يا شيخ، كل عام وانتم
0: بخير. مرحبا
8: الله عليكم بالخير وعلى المسلمين إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
8: أنا لي طلب وسؤال لو تكرمت يا شيخ.
0: تفضل.
8: الطلب رجاء كم طالب في من الإخوة قبل أن يكون إعادة الحلقة تكون مترجمة إفادة الغير ناطقين بالعربية.
0: نعم.
8: أما بالنسبة للسؤال، في آية أنا لا تذكرها بالكامل وهي في نهايتها فلما هلك يوسف، هل هذه تنص على أن وفاة سيدنا يوسف عليه السلام هل كان فيها هلاك أو الموت كان غير طبيعي؟ لأن القصة في نهايته نهاية حياته غير واضحة. وجزاكم الله خير عنه وعن المسلمين.
0: جزاك الله خير.
1: بارك الله فيكم. وأسئلة السادة المشاهدين والمستمعين. أختم يوسف من العراق تقول ابنها عاق ماذا تفعل معه؟
0: يعني لا تملك له إلا الدعاء، ويعني وجه له كلمة لعل يعني أن يسمعنا. نحن في رمضان والأم هي الباب إلى رحمة الله عز وجل، وإن يوم أن تموت الأم ينادي منادي كأنما ينادي منادي عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، محمد صالح أن نكرمك من أجلها. يعني لن يصل إلى الله عز وجل ولا إلى الخط المستقيم ولا إلى صراط الله سبحانه وتعالى إلا ببره لأمه. فإن واصل عقوقه مهما تكون الأم، إن واصل عقوقه سوف ينجب أولادا عاقين، وسوف يعني يحصد ما زرع. نسأل الله له الهداية، وأنا أقول لهذه الأم المكلومة أن تدعو له بالهداية، وأرجو ألا تدعو عليك، أرجو يعني منها ألا تدعو عليك.
1: نعم. الأخت أم علاء من الشارقة، الإنسان يقصر أحيانا في العبادة، فكيف يتغلب على هذا التقصير؟
0: والله الـ القلب له إقبال وإدبار، فإن أقبل فليتنفل الإنسان، وإن أدبر فليأتنس بالفريضة، ولكن ممكن الإنسان إيه لا يحمل نفسه فوق الطاقة، وإنما يبرمج يعني تقصيره في كذا وكذا وكذا، يحاول أن يعالج تقصيرا تقصيرا ولو على مدى أشهر إن شاء الله.
1: هل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد العاصي أكثر من فرحته بتوبة العبد الذي في طاعته؟
0: لا، العبد الذي في طاعته هذا درجة عند الله عز وجل، لكن الله يفرح بتوبة العبد العاصي، ليس معنى هذا أن الطائع درجة أقل، لكن الطائع سرق في الطريق ويترقى في الدرجات. أما العبد العاصي فقد لما جاء صار لا ذنب له، هذه النقطة، يعني صار كأنه مولود الآن،
1: يبدل سيئاتهم حسنات،
0: لأنه مولود الآن
1: سبحان الله،
0: بالإضافة للحسنات التي تطلع له. تخيل أنت مولود عنده مليون حسنة، مولود لسه مولود نعمة، مولود له مليون حسنة، هكذا هو مولود من مشيمة الطباع، فخرج إلى عالم النور فأشرق.
1: عسى أن يتخذها أن يتخذها أحدنا ذريعة يفسد كيفما شاء ثم يتوب.
0: هذا تجرع على الله، يعني هذا الشعر الذي قال: أصبت في الدنيا شراك الهوى، وقلت أجزي كل عبد غوى، أتنصب الفخر صيدي، وإن وقعت قلت عاص هوى. هذا تعطي الأدب، يعني لا يجب أن يكون في صفر.
1: أخ محمد من الشارقة، هل ذهاب سيدنا إبراهيم بزوجته وابنه بناء على غيرة المرأة؟
0: وضعنا هذا الموضوع، لا يتحرك نبي من الأنبياء إلا بوحي، إلا بوحي واضح معك.
1: أخت نهى من أيرلندا تطلب دعاء من فضيلتكم ودعاء من أحمد بالذرية الصالحة.
0: ربنا يرزقها بالذرية الصالحة حتى يضيق يعني بها بيتها إن شاء الله، من كثرة الذرية إن شاء الله
1: بإذن الله. ولا تنسى أن توصي أحمد عمر عبد
0: الفتاح،
1: حاضر
0: وأحمد يسمعنا الآن ويشاهدنا،
1: بارك الله فيك. أخ عبد الرزاق من ليبيا، يعني نقاطه كلها تقريبا بعيدة عن نطاق البرنامج، ولهذا نستمعك عذرا أخ عبد الرزاق، نحن نتحدث في صفوة الصفوة ونستمعك عذرا أيضا
0: في لا يعني
1: حتى نكون في موضوعنا، يعني
0: أنت تقول موضوع فيه مكالمات كثيرة.
1: نعم صحيح. الأخ محمد بن السويد يحاول إرضاء أمه، فكيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى بإرضاء الأم والأب؟
0: هو
1: سبحان الله عكس ابن
0: ما شاء الله، هو هذا إنسان بار ربنا يبارك فيه، ولكن ليرى ما الذي يفرح أمه فليفعله، وما نعم الذي يحزنها فليبتعد عنه، وبإخلاص نيته سوف يكون برا بها إن شاء الله.
1: هذا إذا صنع هذا يكون من يقترب من الصفوة؟
0: أصل من ضمن أول من مبادئ صفوة الصفوة، مبادئ الأخلاق إيه؟ بر الوالدين.
1: والله يعني هذا يطلب برا بأمه وأبيه،
0: نعم.
1: يعني ربما يكون هنالك عائق، هنالك من يطلب الوصل بالله سبحانه وتعالى والسير على طريق الله، ويجد من العوائق الكثير والكثير حتى من الأنظمة.
0: أولا الإنسان الذي يريد أن يرضي الله عز وجل يجب أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. هناك كثير من الناس يعني في أعداء للإسلام من بني جلدك،
1: من بني جلدك
0: يعني طابور خامس،
1: لا لا إلا الله،
0: يعني طابور تجد مثلا يهاجم الملتزمين، يهاجم المصلين في المساجد،
1: هو يبدأ بعقوق الأم كما قال
0: يوسف، ما دي خطوات يعني إخوة يوسف عقوا أباهم علاوة على حقدهم وحسدهم وإلى آخره.
1: نعم.
0: فهذه باب من أبواب الشر، باب من أبواب العقوق. باب آخر كراهية الملتزم، يشمئزاز عندما يسمع كلام الله، يشمئز عندما يرى بناتنا المحجبات في الطريق العام،
1: يا لطيف،
0: بل يعني مش يتركهم في حالهم مكرم، لا، وإنما يهاجمهم ويهاجمهم في الصحف، ولا يعينهم في الوظائف ويفصلهم من الوظيفة. أي مجتمع يصنع هذا سوف يبوء بندم، ما بعده ندم، لكن لن ينفع ندم بعد العالم بعد أن دمر تلك المجتمعات تماما، طالما حاربنا أوامر الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله،
0: يعني
1: محاربة الملتزم ومحاربة لله.
0: طبعا لأن الملتزم ده يمثل إيه؟ كلمة الله سبحانه وتعالى. هو لماذا التزم؟ لأنه يطيع الله ورسوله، وأنت تحقد وتغضب وتؤذي من يطيع الله ورسوله، وأحيانا تؤذي من لا ناصر له إلا الله. مالها البنت المحجبة في الشارع، أنت زعلان من إيه؟ لازم أن أنت عنيك زيها بعيد،
1: والله
0: انت اساسا دعي قليل ادب ويريد ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. واي انسان لمواجب الملتزمه دي اذا كانت تحتاج الى عمل هي اول من من من انا طبعا ضد عمل المراه اساسا لكن للضرورات اسبابها او يعني
1: نعم. الضرورات طبيعي المحضرات بشروطها الشرعيه
0: بشروطها الشرعيه نعم. لكن هذه يجب ان تقدم عن غيرها مش توصل من عملها مش يخف الحجاب حاجز وحائل. هذه المجتمعات تدمر ان لم تؤب الى رب العباد سبحانه وتعالى. ما في قوم ولا ناس عادوا رب العباد عز وجل الا واحلوا بقومهم دار البوار.
1: طب ما الذي يفعل الملتزم في هذه المجتمعات؟
0: يثبت
1: تخلع الحجاب مثلا؟
0: لا لا لا لا تثبت
1: ام تموت جوعا؟ تتضور؟
0: لن تموت جوعا
1: يتضور اولادها جوعا؟
0: لا لا لا لا لن تموت جوعا لان الله هو الرزاق ان شاء الله باذن الله. تصبر وتحتسب وتدعو الله وهذه ايام استجابه الدعاء واحنا ندعو الله لمثل هذه الجماعات ومثل هذه الاماكن.
1: فمن اضطر غير باغ ولا عادل
0: اضطر غير باغ الضروره ان ان لم تخلع الحجاب ماتت. دي مسألة يعني
1: صعب
0: هذا أمر ويأثم المسلمون جميعا عندما لا يقفوا بجوار هذه الضعيفة أو هؤلاء الضعفاء أو هؤلاء النسوة الضعاف التي يجبرن على خلع الحجاب وبالذات إذا كانت الدولة تدعي الإسلام.
1: الله يأثم المسلمون
0: كل المسلمين يأثم لأن لابد يعني يعني لو قام أحد من شعب ما وصحفي أو كاتب أو إعلام وشتم رئيس دولة ما أو مسؤولا في دولة ما تقوم الدنيا ولا تقع
1: طبعا.
0: طب من يشتم رب العباد عز وجل؟
1: يا لطيف يا لطيف
0: كيف لا كيف لا نقف عند حده؟ كيف لا تقوم بعض الأنظمة العاقلة بالاتصال بها بمثل هذه الأماكن ومثل هذه الجماعات؟
1: شتم الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يتجلى في أي صورة؟
0: يتجلى في عصيان أوامره والسخرية من أوامره. ولازم الحجاب ده عادة عربية قديمة مش أخذناها عن الهند ولا من أي ما هو البعيد بقه ضال واحد ضال ما يهدي خايف بالعامية وقد خاب من افترى فلا أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك أنا أقول لنتقي الله في ديننا لنتقي الله حتى في يعني أنا أعز إخواننا أهل الفن لنتركهم في فنهم بس لا داعي للعب بمقدساتنا وبرموزنا الكبيرة وبالذات من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: هم يقربونها للناس؟
0: لا لا مش عايز يقربها للناس مش عايز
1: يعني فارس مغوار صنديد ده هي أرطبون العرب هذه الصفات تقرب.
0: يجب أن نبتعد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نكتب فلنكتب أما أن تبثر شخصيات من فلان وعلان وترتان أنا يعني لا أوافق على هذا الكلام ونحن نختصمهم أمام الله يوم القيامة.
1: حتى الصحابة؟
0: إلا الصحابة إلا الصحابة
1: لكي يقربوا للأذهان.
0: في فتوى قديمة للأزهر ممنوع إيجاد الصحابة على الشاشة وبالذات العشر المبشرين بالجنة وأنا أضيف أي صحابي وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أكبر من أن يمثل دوره أي
1: في فيلم أو مسلسل.
0: لا لا الكلام
1: لا يجوز شرعا.
0: لا لا لا
1: هناك موافقات تؤخذ ويذهب للجان وعلماء وفقهاء
0: لا لا لا لا
1: تضع أسماءهم لا لا لا في القائمة موجود فضيلة الشيخ موجود
0: لا هذا الظلم وعندما اتصلنا بعلمائنا الفضلاء الذين
1: موجودة أسماءهم على التترات
0: تبرأوا من هذا الأمر وما قالوا لأننا نثق في آرائهم ونثق في أفكارهم ونعرفهم جيدا ونحن تلاميذهم
1: حتى هذا افتراء أيضا
0: نحن تلاميذهم كيف يعني أنا نحن نعرف عن أساتذتنا ما لا يعرفه الغير نعرف عنهم ما لا يعرفه أبنائهم الذين معهم يعني
1: في وضعوا أسمائهم هذا افتراء وهم لا يوافقون على مسلسلات الصحابة وأفلام الصحابة
0: يعني أنا أدعو إلى التريث والتمهل وعدم إظهار الصحابة على هذا
1: بارك الله فيك نأخذ مجموعة من الاتصالات الهاتفية معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ألو
9: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا
9: يعطيك العافية أخ محمد
1: بارك الله فيك
9: إيمان زكيان من فلسطين
1: مرحبا أختي إيمان
9: أهلا فيك بحييك على البرنامج وبشكرك كثير وبشكر داعي الكبير تعمنا كبير الدكتور عمر عبد الكافي ونحن فخورين جدا جدا أنه موجود تعلمنا الإسلامي أمثالك
1: حفظكم الله
0: بارك
9: الله سؤالي أخ محمد أنه بدي أعرف إذا كانوا أخو سيدنا يوسف ماتوا على ملة سيدنا يعقوب ولا لا والسؤال الثاني انه زوجة سيدنا يوسف كانت تعلم امرأة العزيز زي ما حكوا ولا لا
1: حاضر الى دبي اخ ابراهيم السلام عليكم
10: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: استاذ محمد
1: الله يرضى عليك
10: كل عام وانت بخير
1: وتقبل الله منا ومنكم
10: يا رب
4: تقبل منا سائر الأعمال يا رب
1: بإذن الله تعالى
4: والدكتور يا رب كده إن شاء الله.
1: تفضل يا حبيبي
4: سيد العزيز. أول سؤال امرأة العزيز لما رأت سيدنا يوسف وهو يمشي في الموكب قالت سبحان من أعز العبيد بطاعته وأذل الملوك بمعصيته، هل هذه صحيحة ولا لا؟ الشيء الثاني أنا والله عندي يعني ببقى قاعد بالسيارة وكون مشغل المكيف بس أطلع برا السيارة ينزل مني البول على طول، ما أقدر أمسك البول، فأنا أنا لا أستبرئ من بولي حتى لو قعدت بالسيارة، حتى لو أني صليت وأنا في السجود ينزل مني بول، فأنا مش عارف هل هذه هل ده ينفع مثلا طهارة أو نعمل إيه أو إيه الوضع.
1: طيب بارك الله فيك، وصلتنا رسالتك، شكرا لك. اتصل هاتفي. السلام عليكم.
10: عليكم السلام.
1: أختي إيناس.
10: أيوة إيناس مش
1: شارع. مرحبا تفضلي.
10: أهلا بيك، كل سنة طيبين.
1: تقبل الله منا منكم.
10: صلح العمل إن شاء الله. بقول لحضرتك أكلم الشيخ عمر عبد الكافلة.
1: مع حضرتك يا فندم.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ
0: الله. بارك الله فيك يا ابنتي، حبك الله ده
10: حبك الله يبارك فيك. والله أنا كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع كده بسبب الأطفال وال الأمراض اللي موجودة الأيام دي بسبب الأكل والحاجات اللي موجودة فيه ده. كنا ننشد المسلمين إنهم يعملوا مشروع كده فيه منتجات ألبان، منتجات زراعية، أي حاجة بحيث إن الطفل يعني إيه، لأن أنا موجوعة بسبب الموضوع ده، الأطفال الكيماويات والحاجات الموجودة فيها والحاجات كتيرة جدا والله يا شيخ يعني. طيب. سبحان الله.
1: نعم.
10: الأطفال دول زي هنصر الدين هيبقى عندهم قوة زي إنهم يشتروا سلاح ويقفوا الحرب
1: تحدثنا في هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين. حاضر بإذن الله تعالى الموضوع يقاد. أختنا جيبة من لندن. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
11: أهلا. سمحني أنا فقط عندي اقتراح شيخ عمر بعد التحية طبعا. اقتراح هل أفردتم حلقة للقمان الحسين، هذا الأول. والثاني اقتراح لو نحن بحاجة لقراءة متميزة واستثنائية من الشيخ عمر حول كلمة أولو الألباب التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم.
1: حول ماذا؟
11: اقتراح أولو الألباب. نعم. بالنسبة لمحمد خالد حبيت فقط، أنت قلت أنكم متاحين، متاحين إلكترونيا فقط، لكن بارزيا أو في الفاكس الواحد مثلا إذا حد يتحصل على إدارة السارقة للتواصل معكم والاقتراحات ما فهمت إمكانية بالكل.
1: الآن زميلنا الآن زميلنا بالكنترول يأخذ تليفون حضرتك وأتواصل معك شخصيا بعد البرنامج إن شاء الله. أتفضل الزميل خضر بأخذ تليفونه وأتواصل معك بإذن الله. أختنا جيبة إلى الأردن. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟
12: معك رهف.
1: من؟
12: رهف.
1: رهف.
12: آه.
1: مرحبا.
12: أهلا. أول شيء أحبك في الله يا شيخ عمر وأستاذ محمد.
1: الله يكرمك.
12: شيء أنا عندي استفسار. أنا يعني صراحة كلام عن صفة الصف شوقنا كثير مجالستهم، وإن شاء الله يعني نكون من درجات يعني دخلنا معاهم في الجنة إن شاء الله. فبحب إنه أنا يعني فتاة يعني مقبل على مرحلة الشباب، فبدي أسأل إنه إحنا كيف يعني نقدر نمثل صفات صفة الصف فينا يعني عشان يعني نغرسها فينا وعشان يعني نكون من أهل صفة الصف إن شاء الله.
1: والله يا أختي رهف أنا أحييك على هذا التساؤل.
0: نعم.
1: جميل في في في أولادنا وبناتنا ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
0: حيا الله أهل الأردن.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: على الثقافة والعلم ما شاء الله.
1: صحيح ما شاء الله بارك الله فيكم. اتصلت في آخر. ألو السلام عليكم.
13: ألو.
1: أخت هايدي من مصر.
13: أنا بس كنت عايزة أسأله على حاجة يا شيخ عمر. أنا وأهلي وكل البيت عندنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا، وربنا يكرمك يا رب ويجعل علمك في ميزان حسناتك. أمين يا رب العالمين.
0: أمين.
13: كنت بس عايزة أسأل حضرتك إزاي أنا نفسي أكون أهل للعلم أنا كمان، إزاي أقدر أوصل للطريقة دي؟
0: جميل.
13: اللي ممكن أدرسه عشان يوصلني لأن أكون أفهم أمور ديني ودايما بدع الدعوة دي، يا رب فقهني في ديني.
0: جميل.
13: عندي سؤال تاني لحضرتك. أنا كنت سمعت من الناس اللي بيرجعوا من الحج ومن العمرة إنه الناس المعينين على خدمة الكعب اللي هم العساكر، أنا اللي هم العساكر الملتزمين باللبس البني، إن هم بيأذوا السيدات وهم بيطوفوا وهم بيبوسوا الحجر الأسود، بيأذوهم يعني مؤاذاة غير شرعية، والموضوع ده أذالي نفسيتي جدا جدا جدا، يعني خلاني من جوه نفسيتي تعبانة ان انا اعرف ان الكعبة بيحصل فيها كده. طيب هو ليه ربنا يعني مش بيحمي الكعبة من عنده؟ يعني العساكر دولت حد يعني يقوم سلوكهم يعني او يحمي المسلمين اللي جوه، لان المفروض الكعبة دي اطهر مكان في الدنيا.
1: يعني
13: ربنا يعني نتمنى من ربنا يحملنا الكعبة، يعني ليه ده بيحصل هناك؟ نفسي الاقي تفسير يريح نفسيتي لاني تعبت جدا من ساعة ما عرفت الموضوع ده.
1: وصلتنا رسالتك اختي هدى. حاضر حاضر. الى العراق اخ محمود، السلام عليكم.
14: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
14: السلام عليكم.
1: مرحبا تفضل.
14: انا احب اسلم عليكم واقول لكم جزاكم الله خير، بس فقط يعني ما عندي.
1: ربنا يكرمك واحبك الله يا اخي محمد.
0: حي الله العراق واهلا،
14: وان شاء الله رب العالمين يحفظناكم بالجنه
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا رب. دعوه للعراق باذن الله.
0: اللهم احكم دماءهم يا رب واجعلهم على قلب رجل واحد، وافرض عنهم شياطين الانس والجن، واعد العراق الى اهلها سالمه غانمه، عاصمه الرشيد، عاصمه الحضاره والثقافه.
14: فقط بس نسلم عليكم، جزاكم الله
1: بارك الله فيك اخوان. شكرا.
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ومن الأسئلة التي جاءت الأخ أبو عبد المؤمن من السعودية يتحدث عن كيف مات سيدنا يوسف.
0: والله لم تذكر أنه قلنا أننا في صفة الصفة نتعرض إلى آيات كتاب الله لا ندخل في إسرائيليات أو مرويات لا ترقى لمستوى الصحة، لكن قضية أن المصريين كانوا قالوا لأيام سيدنا موسى يعني عن سيدنا يوسف حتى إذا هلك قلت قضية هلك، يعني قد يكون هذا تعبير دارج في هذا الوقت. يعني لا ينم عن ايه، عن انه مات بطريقه يعني مرعبه او طريقه غريبه، او يعني ليست عندي مرويه صحيحه استطيع ان اتحقق منها كيف مات الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف.
1: يعني هذا تعبير للموت،
0: هلك يبدو
1: يعني افئن مات او قتل القلابه على اعقابه.
0: يعني يعني يعني سيدنا علي مرة جاء له واحد مبهور كده وسعيد وعنده سعادة خاصة لأنه اشترى بيت، فأنا أخذ بركة وأخذ أمير المؤمنين يكتب العقد يعني. فقال يا أمير المؤمنين اشتريت بيتا. فسيدنا علي بصر في وجه الرجل إيه المال هياخده، يعني يبدو كان معدم وأصبح له مال. فسيدنا علي خاف عليه الفتنة. قال علي للحسن اكتب يا بني هذا ما اشترى هالك من هالك من أبناء الهالكين بيتا في دار الفناء.
1: الله.
0: حده الاول الموت، وحده الثاني القبر، وحده الثالث الصراط، وحده الرابع جنة او نهر. قال امير المؤمنين اخرطوه لله سبحانه وتعالى، هذا ليس بيتا.
1: اشترى هالك تعبير.
0: تعبير فقط قضيت يعني قبل يكون هذا تعبير، لكن حقيقة كيف قضى سيدنا يوسف يعني كيف مات يعني ليست عندي مروية صحيحة.
1: طيب بارك الله فيكم. هل تزوج من
0: والله هذه اسرائيليات انه تزوج من زليخة او مرات العزيز، ويعني هذه القصص العجيبة، ويعني ايضا هذه لا ترقى لمستوى الصح.
1: قال تزوجها ولما دعاها رفضت فقالت تدعونني في كذا. هذا سؤال لأختي إيمان من فلسطين. سؤالها الثاني، اخوة يوسف على اي ملة مات؟
0: الله أعلم. إخوة يوسف هو يعني وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يعني هذا ما ورد عندنا في كتاب الله عز وجل. وقد يكون هذا يوسف بن يمين.
1: يعني ليس هنالك قول فصل
0: بينهم من احد عشر. من الذي قال انه هو سوف استغفر لكم ربي وما حدث؟
1: ما حد. يعني قالوا جمع، ليس قال.
0: لا لا قال يعني قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خطأ. قال سوف استغفر لكم ربي.
1: لا في الايه قالوا نعبد الهك واله.
0: لا لا اله لا قالوا. من الذي قال؟ لا ادري.
1: ماذا؟ ما في قول.
0: قال هذا قول على عهده هكذا. لا ادري. الله يعني من قال لا ادري فقد افتى.
1: بارك الله فيك، شكرا لكم. الأخ إبراهيم من دبي يقول في صحة مقولة امرأة العزيز حينما طرأت يوسف في الصولجان الخاص به قالت سبحان من عز الدليل بطاعته
0: وأذل العزيز بمعصية. هذه حكمة جليلة، هذه حكمة جميلة.
1: نعم.
0: يعني كم من أناس على مر التاريخ يعني سبحان الله يعني حتى على مستوى الدول. نعم. دولة كانت فوق بغناها وصولجانها ثم صارت هرمة عجوز.
1: يعني. نعم. بالنسبة لسؤالك الثاني أخ إبراهيم فنستمعك عذرا في هناك برنامج للفتاوى يجيب على هذا السؤال. أختي إناس من الشارقة تواصلي معنا بعد البرنامج لنستمع إليك في هذا المشروع. أخت نجيبة من لندن تطلب إفراد حرق حلقة للقمان الحكيم.
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يسعد كنا من أهل الدنيا بعد رمضان.
1: وقراءات فضلتكم حول أولي الألباب.
0: أولي الألباب التي وردت في القرآن يعني 12 مرة.
1: نعم بإذن الله تعالى. الأخت رهف من الأردن هي شابة فكيف تتمثل بالصفوة؟
0: هي مجرد هذا السؤال فهي بدأت تضع يعني قدمها على أول طريق من صف الصف. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني طالما هي تتقي الله وتقيم شرع الله وتبر والديها ومحببة إلى أهلها وقائمة على أمر الله تقرأ في كتاب الله وتحاول أن تحفظ منه أنا أرى إن شاء الله أنها هكذا سالكة هي في طريق الصفا إن شاء الله.
1: بإذن الله. الأخت هيدي من مصر تريد أن تكون أهلا للعلم الشرعي فماذا تصنع ماذا تفعل؟
0: والله هو الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والعلم له ناس يعني هي ملكات وتنمى بالدراسة عن طريق أهل العلم. يقال أن سيدنا علي لما كان في اليمن فجماعة حفروا زي حفرة كبيرة لأسد كان يغير على قرية من القرى تم زيبة فلما حفروها الأسد وقع فيها فالناس بيتدافعوا بينظروا على الأسد واحد وقع في الحفرة فمسك بيد واحد فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة
1: الله
0: جرحهم الأسد فمات فشهر الناس سيوفهم من قبيلة هذه من قبيلة تلك 200 واحد أنا أريك يعني كيف يكون تلقي العلم عنه يعني بعض المشاهدين يعني تركنا لهم مدة شوف انت زالوا كم في صفوة الصفوة يعني 3%
1: صحيح
0: يعني عشان أرد عليك فنحن نعلم بس شوي
1: هم يحبونكم ربنا التواصل معكم
0: ربنا يبارك فيه
1: فأرجو الله يغضبوا منا إذا منعنا الاتصال
0: لا بعض الاتصال لا نحن نتواصل معهم نحن بهم يعني نحن بهم هذه المشاكسات يعني مشاكسات أب لأبنائي في البيوت يعني فالمهم سيدنا علي قال أنا أقضي بينكم فإن استرحتم كان بها ونعم وإن لم تستريحوا للفتوى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة
1: عليه الصلاة والسلام
0: قالوا أفت بيننا الأول هم ماتوا الأربعة أول واحد ده ربع دية والثاني له ثلث دية والثالث له نصف دية والرابع له دية والذي يدفع كل هذه الديات اللي حفر القبيلة اللي حفرت الحفرة أو الزيبة هذه التي سقطت فقالوا كيف جماعة وافقوا وجماعة لم يوافقوا فسيدنا علي القتيل الأول هذا لودي عند صاحب الحفرة أنه مقتول خطأ
1: صح.
0: هذا قتل بالمدافعة دفع فقتل والثلاثة الثانيين قتلوا بالمجاذبة جذب وده قضية في الفقه طب كيف يأخذ ربع الدية فقط لأنه هو تسبب في قتل ثلاثة فكل واحد منهم يأخذ ربع يفضل هو
1: الله أكبر
0: الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثة هو له الثلث ما هو قتل اثنين وراه
1: الله أكبر
0: صحيح صحيح الثالث صحيح والرابع
1: صحيح
0: الثالث له نصف الايه نصف الدية لأنه قتل واحد والرابع له دية كاملة
1: قتل
0: فلما وافقوش راحوا على المدينة قالوا يا رسول الله إن عليا أفتى لنا كذا كذا قال القول ما قال عليه
1: سبحان الله
0: العظيم الله ولعل يمكن في اتساع العلم القضية المنبرية التي وقف على المنبر وأفتى فتية ما عرفها أحد لم من قبل ولا من بعد وهو تسمى القضية المنبرية قضية مشهورة في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه لكن ليس هذا وقتها دليل على أن العلم ملكة ثم دراسة ثم إخلاص نية وفي الأول والآخر اتقوا الله ويعلمكم الله
1: ونعم بالله شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة
15: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
4: أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 95
3: من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المصطفي، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد عن الأسماء الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بلغت في أحاديثه 99. الاصطفاء في اللغة تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار تناول خيره، أن تأخذ أصفى ما في الشيء اصطفاء، وأن تأخذ أخير ما في الشيء اختيار. قال: صفوة الشيء ما صفى وخلص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا صفوة الله من خلقه، صفوة الله من خلقه. من الذي اصطفاه؟ المصطفي، الله جل جلاله هو الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله صفوة خلقه. قال: صفى الجو لم يكن فيه لطخة غيم، سماء صافية زرقاء. اصطفاه، أخذ منه صفوه أي خياره. لو اصطفيت الفاكهة أخذت أطيبها وأكبرها إن كان الكبر فيها ميزة، أو أصغرها إن كان الصغر فيها ميزة، أو أشدها زهوا إن كان اللون أجمل ما فيه. الصفي هو الحبيب المصافي، وصافاه مصافاة صدقه في الإخاء والمودة. والعسل المصفى كما تعلمون الذي أزيل عنه الشمع والقذى، واصطفيت كذا على كذا أي اخترت كذا على كذا. هذه بعض معاني الاصطفاء في اللغة. اصطفى الله بعض عباده قد يكون بإيجاده صافيا، وقد يكون باختياره من بين عباده المتفوقين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أيها الإخوة، موضوع دقيق دقيق. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان الصفوة والخيرة عن غير قصد منه وعن غير إرادة واختيار، لما كان لمعنى الاصطفاء معنى. لكن لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحدة، أي من خصائص واحدة، من جبلة واحدة، من فطرة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعا من صبغة واحدة، من جبلة واحدة، من خصائص واحدة، وانطلقوا بحسب اختيارهم وبحسب أهدافهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى اصطفى منهم خيارهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين. إذن في بالاصطفاء شيء كسبي وشيء وهبي. أوضح مثلا، لو أننا نريد أن نعين إنسان في وظيفة راقية جدا، هذه الوظيفة تحتاج إلى لغة وإلى قدرات وإلى قوة شخصية وإلى ثقافة عامة وإلى إلمام بالعلوم، إلمام بالحقوق. فأجرينا مسابقة اشترطنا فيها إجازة في اللغة الإنجليزية وإجازة في العلوم وإجازة في الحقوق وهيئة معينة وملكات معينة وخصائص معينة. هذا كله نختار من بين 100 واحد. هذا كله كسبي، كسبه المتسابقون. أما حينما نختار أحدهم نعطيه مهمة، نعطيه مركبة، نعطيه راتبا ضخما، نعطيه صلاحيات كبيرة، هذا وهبي. في الاصطفاء جانب كسبي وجانب وهبي. لو أن الاصطفاء كله وهبي مشكلة كبيرة، فقد الاصطفاء معناه. يعني مثلا لو أعطينا الأسئلة لطالب ثم طرحنا السؤال على كل الطلاب، فإذا بهذا الطالب ينال الدرجات التامة، عندئذ نقول هذا نصطفيه. هذا الاصطفاء لا معنى له. ليس هناك تكافؤ فرص، ليس هناك تساوي بين الطلاب. أما حينما يتكافأ الطلاب جميعا في عدم معرفة الأسئلة ويفوز أحدهم بالدرجة الأولى عن جدارة وعن أهلية، عندئذ نقول فلان اصطفيناه ليتابع تعليمه العالي في جامعات الغرب مثلا. هذا الاصطفاء له معنى. لذلك ما لم يكن هناك تكافؤ فرص، ما لم يكن هناك تساوي، ما لم تكن هناك خصائص مشتركة، الاصطفاء ما له معنى. الاصطفاء في جانب كسبي وجانب وهبي. الجانب الكسبي أن الله سبحانه وتعالى علم من بين خلقه أكثرهم معرفة وأكثرهم استقامة وأكثرهم تضحية وإيثارا وأكثرهم قربا وأكثرهم إقبالا، فاصطفاه وجعله نبيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. في الاصطفاء جانب كسبي وجانب وهبي. فإذا ألغينا الكسبي أبطلنا معنى الاصطفاء، وإذا ألغينا الوهبي أبطلنا ميزات الاصطفاء في جانب كسبي وجانب وهبي. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى لكم الدين. ما معنى هذه الآية؟ معنى ذلك أن الدين صافي من كل شائبة، من كل ريب، من كل شك، من كل تطرف، من كل غلو، من كل بعد عن الحقيقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل من يعتقد أن هذا الدين يحتاج إلى تكميل، إلى إضافة، إلى تعديل، إلى حذف، إلى تغيير، إنسان يرد كلام الله عز وجل: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أن القضايا التي عالجها الدين قضايا تامة، وأن طريقة المعالجة طريقة كاملة. وفي آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أية قصة تنال من الأنبياء تجعلهم كبقية البشر ينحرفون، يرتكبون المعاصي والآثام كما ورد في الكتب القديمة المقدسة التي نحلت وأضيف عليها وحذف منها؟ هذه قصة باطلة لا تقوم على أساس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اختارهم على علم. أيضا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام ليكون سيد البشر وليكون خاتم الأنبياء وليكون صفوة البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من خلقه. الآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. واصطفاك على نساء العالمين. أول اصطفاء واضح، لكن ما معنى الاصطفاء الثاني؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال بعض المفسرين: الاصطفاء الأول اصطفاء القرب من الله، والاصطفاء الثاني أن هذه السيدة اختصها الله بأن تنجب ابنها من دون زواج. أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لو أردنا أن نوسع الدائرة، يعني أنت حينما تخلص لله عز وجل، وحينما تطلب العلم حثيثا، وحينما تعمل بما علمت، وحينما تتقي الشبهات، وحينما تنطلق إلى الله بهمة عالية، لعل الله جل جلاله يصطفيك ويسمح لك أن تعرف به، وهذا شرف عظيم. الإنسان الصادق إذا دعا إلى الله لا يرى إلا أن الله تفضل عليه وسمح له أن يدعو إلى الله، سمح له أن يتحدث عن الله، وإلا لكان في وضع آخر. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه آية دقيقة جدا، يعني مهمة العبد تنتهي حينما يطيع الله عز وجل ثم يتلقى الخير بالشكر والامتنان. تنتهي مهمتك عند الطاعة والشكران، وما سوى ذلك من شأن الله لا من شأنك. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، طبق ما أمرتك به، وكن من الشاكرين. يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني الإنسان أحيانا يحمل هموم الأرض وأحيانا يتمزق، لكن لو عرف أنه ليس مكلفا إلا أن يطيع الله عز وجل وأن يشكره لحلت مشكلته. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، إليه يرجع الأمر كله، يد الله فوق أيديهم والله من ورائهم محيط، يد الله تعمل في الخفاء، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالإنسان: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قد يقول أحدكم: ما علاقتنا بهذا الدرس؟ إن الاستفاء للأنبياء، نحن لسنا بأنبياء ولا صديقين. استمع أيها الأخ الكريم لهذه الآية واستبشر: الله يصطفي من الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني ما في إنسان دعا إلى الله إلا وسمح الله له، إن كانت دعوته صادقة يوفقه، يصرف قلوب الناس إليه، تهفو إليه القلوب، تستفيد منه، تنعقد صلتها بالله عن طريق توجيهاته. فهذا نوع من الاصطفاء، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أذن الله أن ترفع وأذن لمن فيها أن يذكرون اسمه. يعني دائما الأشياء التي تخص الأنبياء يمكن أن توسع الدائرة لكل صادق، لعل الله سبحانه وتعالى يطلق لسانك، لعل الله يلهمك الصواب، يلهمك الكلام السديد، يلهمك الحكمة، يلهمك قلبا متأججا، يلهمك كلاما سديدا، تهفو إليه القلوب. هذا نوع من الاصطفاء، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله يصطفي، إن الله اصطفى في الماضي، إن الله اصطفاك وطهرك في الماضي، يا موسى إني اصطفيتك في الماضي، أما الله يصطفي في الحاضر، ويصطفي فعل مضارع يدل على الاستمرار، الله يصطفي دائما. فإذا كنت من عباد الله الذين اصطفاكم الله عز وجل وسمح لهم أن ينطقوا باسمه وأن ينقلوا للناس الحقائق وأن يكونوا دعاة خير لا دعاة شر، مفاتيح خير لا مفاتيح شر، فهذا من أعظم العطاءات. يعني سمعت أن أحد الذين اخترعوا يعني اخترعوا برامج الحاسوب وتفوقوا جدا، أحدهم وهو شاب يملك فيما قرأت 23 مليار دولار. أما حينما يصطفيك الله عز وجل لتنطق بالحق وليكون عملك في خدمة الخلق، هذا هو العطاء الكبير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا اصطفاء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا أيها النبي، ولم يقل له يا محمد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا اصطفاء. وحينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعلم وهو في السماء أنه سيد الخلق وحبيب الحق، هذا نوع من الاصطفاء. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. أما البشارة، أليس بعد النبي علماء أجلاء؟ أليس هناك دعاة مخلصون؟ أليس هناك فقهاء ومحدثون؟ أليس هناك من دعوا إلى الله؟ هؤلاء أيضا بالمعنى الواسع اصطفاهم الله، أجرى على يديهم الخير أو أجرى على أيديهم الخير، أنطق لسانهم بالحق، جعل قلوب الناس تهفو إليهم، هذا نوع من الاصطفاء. يعني لعل من أعظم طموحات المؤمن أن يصطفيه الله عز وجل ليكون داعية إليه. يا ربي لقد شرفتني بمعرفتك والدعوة إليك، إن علمت صدق نيتي فاحفظها لي واحفظني لها، وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت. يعني الإنسان عليه أن يطمح. ما دورك في الحياة؟ نأكل ونشرب وننام ونستريح ونلهو ونلعب، أن نعرف الله ونشمر من أجل أن نطيعه وأن نتقرب إليه؟ هذه بشارة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني هؤلاء الذين عكفوا على العلم وتركوا مؤلفات قيمة هي في كل بيت. الإمام النووي ألف كتابا بالفقه يعد فريدا في بابه، مغني المحتج، وألف كتاب الأذكار، وألف كتاب رياض الصالحين. الإمام الشافعي أول من ألف كتابا في أصول الفقه، وله كتاب الأم، وله المذهب الشافعي. هؤلاء الذين اصطفاهم الله ومكنهم من العلم وجعل لهم بصمات واضحة في الحياة، هؤلاء أيضا بالمعنى الموسع ممن اصطفاهم الله عز وجل. إذا كنت ممن اصطفاه الله عز وجل لقد علم فيك الإخلاص والصدق والحب والطاعة والورع، فكنت ممن اصطفاهم الله عز وجل. ماذا ينتظرك في الدنيا والآخرة؟ قال تعالى: الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني إذا كنت ممن اصطفاك الله عز وجل فأنت في سلام، في سلام مع نفسك، وفي سلام مع من حولك، وفي سلام مع ربك، وحياتك سلام، وتنتقل بعدها إلى دار السلام، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. ومن تكريمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه واصطفى له أصحابه. يعني الصراحة أخواننا الكرام، إذا أنت عايش في بلد حولك مؤمنون أطهار طيبون أنقياء مخلصون محبون، هذه حياة متميزة، هذه حياة قدرها الله لك. ليس هناك أسعد من إنسان يعيش مع من يفهم عليه، مع من يكون على شاكلته، مع من يقدر ما يقدر ويبغض ما يبغض. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فمن نعم الله الكبرى على المؤمن أنه يعيش بين المؤمنين، هو طاهر وهو بين الأطهار، هو صادق وهو بين الصادقين، هو محب لله ورسوله وهو بين المحبين. يعني أجمل ما في الحياة أن تعيش مع إنسان على شاكلتك، أجمل ما في الحياة أن تعيش مع من يفهم منك ويفهم عليك وتفهم منه وتفهم عليه. هذه الحياة الحقيقية. ذات الصحبة، حينما اختار النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الصديق لصحبته في الهجرة بكى من شدة الفرح. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، يعني إذا كان الله صفيك وإذا كانت مودتك وولاؤك وحبك وطاعتك لله عز وجل، هذا خير لك أم أن تكون لإنسان لئيم قوي لا يعرف حجم تضحيتك من أجله؟ فرق كبير. الله خير أما يشركون، استفهام إنكار، يعني ليس هناك شيء يجمع بين حالتين، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني إذا أتاك الله الكتاب تلاوة وفهما وتطبيقا فقد أوتيت خيرا كثيرا. ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. القرآن غنى لا فقر بعده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من العباد حيال الكتاب من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد في فعل الخيرات، ومنهم من هو سابق بالخيرات بإذن الله. أتلاحظون الاصطفاء؟ لا. مثلا 100 طالب متخرج من الجامعة نريد أن نصطفي من هؤلاء واحدا ليكون في منصب رفيع، ليكون عميد كلية، ليكون أستاذا في الجامعة، ليكون رئيس المجمع العلمي العربي. فحينما يصطفى من بين المتفوقين هذه الجهة الكسبية يمنح اختصاصات ومكافآت وميزات هذه الجهة الوهبية. ففي الاصطفاء جانب كسبي وإلا لا معنى للاصطفاء، وفي الاصطفاء جانب وهبي وإلا لا ميزة له عندئذ. وفي القرآن الكريم يتحدث الله عن الأنبياء الكرام وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفون، الأنبياء مصطفون، يعني قمم في الكمال، نخبة البشرية، قمم المجتمع البشري، ملوك البشر، هؤلاء الصحابة الكرام ملوك المسلمين بالمعنى الروحي، فالأنبياء والمرسلون صفوة الله من خلقه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني رؤيتهم عميقة وأعمالهم طيبة. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، بقدر ما هم متفوقون في رؤيتهم بقدر ما هم طيبون في أعمالهم. هكذا أيها الإخوة الكرام، علو الهمة من الإيمان، يعني حينما يسمح الله لك أن يصطفيك أو أن يقربك أو أن يلهمك أو أن يجعلك تنطق بالحق أو أن يجعل هداية الناس على يديك أو أن تهفو قلوب المؤمنين إليك، هذا نوع من الاصطفاء. والله سبحانه وتعالى ما عند الله لا ينال بمعصية الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. ويجب أيها الإخوة أن تتأكدوا أنه لا بد من الابتلاء. والإنسان كما تعلمون يمر في مراحل ثلاث: مرحلة يؤدب، ومرحلة يبتلى، ومرحلة يكرم. في مرحلة يؤدب، وفي مرحلة يبتلى، وفي مرحلة يكرم. وهذه المراحل قد تتداخل وقد تتمايل، لكن لا بد من التأديب، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من الإكرام والعطاء، لأن هذه سنة الله في خلقه. لذلك وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الآن التطبيق العملي. التطبيق العملي أو ما موقف المؤمن من هذا الاسم العظيم المصطفى؟ يعني موقف المؤمن أنه يطمح أن يصطفيه الله في خدمة خلقه. من هنا قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حينما اصطفى الله عبده المؤمن، هذا المؤمن باع نفسه لله. يعني أنا أريد أن أوسع الموضوع. الأنبياء مصطفون، الرسل مصطفون، الرسل قمم البشر، والأنبياء صفوة البشر، ولكن المؤمنين لهم نصيب يسير على قدر إخلاصهم وعلى قدر طاعتهم لله. فأيام ربنا عز وجل يكلف الإنسان بأعمال يجريها على يديه ويرفعه بها، هذا نوع من الاصطفاء. يعني أعرف شخص قرأ القرآن في 55 من عمره وحفظه، وكان طموحه أن يكون إماما في مسجد، وسبحان الله في 55 قرأ القرآن وحفظه كله وعين إماما لمسجد جيد، فصار يصلي الصلوات الخمس وله بعد بعض الصلوات كلمة يلقيها على الناس. هذا طموحه، فاصطفاه الله عز وجل. يعني الأمور عند الله دقيقة جدا، بحسب صدق الإنسان وبحسب طاعته لله يصطفيه. مثلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر إذن طريق الاصطفاء. واحد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تطبيق الأمر، الطاعة مع الإخلاص سبيل إلى الاصطفاء. مين؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الترفع عن حطام الدنيا وعن متعها وعن مالها وعن مكتسباتها سبيل إلى الاصطفاء لازم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طلب العلم طريق إلى الاصطفاء. يعني تصوروا إنسان درس ابتدائي وإعدادي وثانوي ونال درجات عالية جدا، ثم دخل كلية الطب وتخرج طبيبا، ثم تابع دراسته العليا وعاد بأعلى شهادة العالم. ماذا ينبغي أن يفعل هذا الإنسان بعد أن تخرج ونال الدرجة العليا؟ ينبغي أن يطبب الناس، يفتح عيادة. وإذا لا معنى لهذه الدراسة. دقق الآن، أنت حينما تطلب العلم تؤهل نفسك لماذا؟ الدعوة إلى الله. من الذي سوف يسمح لك أن تدعو إليه؟ هو الله. يعني الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، بشكل معروف أو غير معروف، ييسر لك طريق الدعوة إليه، لأنك تعلمت العلم فصرت مؤهلا أن تدعو إلى الله. فكل إنسان يطلب العلم بإخلاص ويسعى في طاعة الله بإخلاص ويحرص على رضوان الله وعلى القرب منه، يصطفيه الله عز وجل ويجري على يده الخير. بل بالتعبير الشائع، الله جبار الخواطر. لما الإنسان يتعلم علم صحيح وبيلزم مجالس العلم ويجلس على ركبتيه ويطلب العلم، لا بد من أن يصطفيه الله عز وجل بالمعنى الواسع، فيجعله بشكل أو بآخر بابا للخير، بابا للخير. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. قال بعض العلماء: اشترى كفنه والصابون الذي ينبغي أن يرسل به من بلد ليس فيها مال مغتصب من شدة الورع. فالإنسان: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. ما معنى تستعملني صالحا؟ يعني الله يصطفيك لعمل صالح. ما معنى قولي، ما معنى الحكمة القائلة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملت؟ يعني الله اصطفاك. تلاقي شخص الله مآتيه حكمة يتصرف فيها، مآتيه فهم دقيق، مآتيه خبرات معينة، مآتيه علم، مآتيه دعوة، مآتيه مال، مآتيه جاه، مآتيه قوة، مآتيه طلاقة، مآتيه حكمة. فكل إنسان يهيئ نفسه لفعل الخير، الله جل جلاله لا بد من أن يجبر كسره ويجري على يديه فعل الخير. دقيقة كلامي. يقول: أنا مين؟ أنت إنسان وأنت مؤهل أن تكون من المصطفين بالمعنى الواسع. إن قلت المعنى الواسع يعني المؤمنين، أما إن قلت المعنى الضيق الأنبياء والمرسلين. لأنه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني لما الله عز وجل يطلق لسانه ويجعل قلوب الناس تهفو إليك، هذا نوع من الاصطفاء الموسع. لما الله عز وجل بمكنك من أن تبني مسجد، نوع من الاصطفاء. بمكنك من أن تطعم الناس من مالك الحلال، نوع من الاصطفاء. سمح لك أن تعطي ولم يقدر عليك أن تأخذ. سمح لك أن تكون في بيت من بيوت الله وليس في ملهى من ملاهي الشياطين. أنا لا أنسى مرة كنت مدعوا لافتتاح مسجد، جلس إلى جنبي مدير الأوقاف الذي سيفتح هذا المسجد، فقلت له: أشكر الله عز وجل على أنه قد قدر الله على يديك أن تفتتح هذا المسجد، هناك من يفتتح الملاهي ودور القمار. أيام بيكون عملك مع العلماء، هناك من يعمل مع فنانين، مع طبقة أخرى من الناس، هناك من يرعى شؤون المساجد، هناك من يرعى شؤون الملاهي، يعني هناك من يفكر كيف يدعو إلى الله، هناك من يفكر كيف يدعو إلى الشيطان وإلى المعاصي والآثام. فلما الإنسان يجنب نفسه لطاعة الله، الله بيصطفيه. يعني الله إذا أعطى أدهش، إذا اصطفاك، في إنسان تعتقده بالأرض أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ شيء غير معقول. 4 ملايين إنسان يذهبون إلى الحج ويزورون جميعا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون أمام مقامه يبكون. ما التقوا به، ولا أخذوا من عطائه، ولا سمعوا من كلامه، ولا نالوا من ماله، وبينه وبينهم مئات ألوف الكيلومترات الأميال، عشرات الألوف من الأميال. ما الذي حداهم إلى أن يأتوا إلى مقامه الشريف ويقفوا أمامه متذللين باكين متضرعين؟ من هذا؟ اصطفاء. وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا. الصبر طريق الاصطفاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الطاعة التامة المخلصة طريق الاصطفاء. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الترفع عن الدنيا طريق إلى الاصطفاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طلب العلم طريق إلى الاصطفاء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ألا تخشى غير الله طريق إلى الاصطفاء. يعني ما أريد أن يكون درسي نظريا، أريد أن يكون درسي عمليا. كن طموحا. يعني أنا قلت البارحة كلمة، يعني الإنسان يتوهم أن الدعاة إلى الله هم خطباء المساجد. لا، كل مؤمن داعي إلى الله. أنت لك أقرباء، لك أصدقاء، لك جيران، لك زملاء، لك أولاد، لك إخوة، لك أخوات، لك أولاد إخوة، لك أولاد أخوات. ألا تستطيع أن تستري لهم، أن تنصحهم، أن تحسن إليهم، أن تجلس معهم، أن تعلمهم، أن تتوسل بهدية إليهم؟ لك أن تكون إلى المصطفين الأخيار إذا كنت مخلصا لله الكبير. إذا طريق الاصطفاء يحتاج إلى طاعة، وإلى طلب علم، وإلى إخلاص، وإلى حب، وإلى شجاعة، وإلى جرأة. فلعل الله سبحانه وتعالى يصطفينا. يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إنسان هم وحيد ينسخ الحق في المجتمع، يشيع الفضيلة بين الناس، يدخل السعادة على قلوب المؤمنين، وإنسان هدفه أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، وأن يبني غناه على فقرهم، وحياته على موتهم، وأمنه على خوفهم، شتان بين هؤلاء وهؤلاء.

0: أنت الآن تتوسل أن يصطفيك الله عز وجل. الله عز وجل من أسمائه المصطفي، يصطفي، وإذا اصطفى مؤمنا فهو في سلام معه. المؤمن في سلام إذا كان قد اصطفاه الله عز وجل. لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الاستيلاء. أيها الإخوة الكرام، اسم المصطفي من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم مرتبط أشد الارتباط بالمؤمنين، فكلما جهدوا في طاعته وفي الفوز برضاه اصطفاهم وكرمهم وأجرى على أيديهم الخير. والغنى الحقيقي أن يجعلك الله مرتاحا للخير انطلاقا للشر. عبادي، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى

حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتو

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن

لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطالب

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل و...

إخوة الإيمان، الأمانة من الصفات الحميدة التي يتخلق بها المسلم، وهذه الصفة لها أثر بارز في التعامل، لأن التخلق بها يشيع الثقة والاطمئنان بين الناس، ويجعل الناس يقبلون على من يتخلق بها وهم على ثقة من سلامة عاقبة تعاملهم معه. والأمانة لا تقتصر على الناحية المادية فحسب، فهناك الأمانة بالمجالس، والأمانة بالتكاليف التي بنيت عليها الأمور التعبدية، وهناك كثير من آيات القرآن الكريم يحض على الوفاء بالأمانة وأدائها، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، إن المسلم في تعامله مع أخيه المسلم يضع نصب عينيه أنه يعامله أخا في الله، ومن كانت أخوته في الله فإن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ويقول في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: أسلمت وجهي للذي أحيي.

دخل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على زوجته فاطمة بنت عبد الملك يوما، وهي تخيط ثوبها بيديها، فقال لها مداعبا: يا فاطمة، لنحن في ليالي ذابق، أنعم منا اليوم، مشيرا بهذا إلى حياتهم المنعمة قبل الخلافة في مرج ذابق.

فأجابته قائلة: والله ما كنت على ذلك يومئذ أقدر منك اليوم، تعني أنه الآن وهو خليفة وحاكم أقدر على التزود من النعيم منه قبل ذلك. عند ذلك تغير لون أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وسالت دموعه، وأدرك أنه تجاوز بهذه الدعابة حدوده، وأخذ يردد قوله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

من أقوال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألها.

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشعر الإسلامي. لئن كانت الأفعال يوما لأهلها كمالا، فحسن الخلق أبهى وأكمل. وإن كانت الأرزاق رزقا مقدرا فقلت، فجهد المرء في الكسب أجمل. وإن كانت الدنيا تعد نفيسة، فدار ثواب الله أعلى وأنبل. اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأعناق وشخصت الأبصار. اللهم إنا نشكو إليك كثرة عدونا وكثرة ذنوبنا. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إنسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقى الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون.

0: إخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

0: أقيم واستوي رحمكم الله، آذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحان

ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

ذلك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

شَرِيكَ لَهُ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

0: إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

قل إنما أنذركم بالوحي

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزل

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام، لا ليعلم هو فهو عالم، ولكن ليستنطق السامع، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر. فلو قال إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب إلى سخط الله كان إخبارا منه وكان صادقا فيما يقول، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله؟ لا شك أن كل من يسمع هذا سيقول لا، هذا ليس كهذا، لأن هذا درجة وذلك دركة. يبقى القضية قالها السامع، فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا. والذي يتبع رضوان الله بالطاعة أيساويه من يرجع إلى سخط الله بالمعصية؟ أمن يتبع رضوان الله فلا يغل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في الغنيمة واختان في الأمانة؟ أمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو كمن لم يذهب لنداء الله ليكون مقاتلا للعدو؟ لا، هذا ليس كهذا. وبعد ذلك يقول الحق قضية بعد القضية الاستفهامية، قضية خبرية، هي هم درجات عند الله. عند من؟ عند الله العادل الذي ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه، فلا يعادي أحدا، وإنما يحكم القضية الإيمانية في هذه الدرجة كانت له أو كانت عليه. وبعد ذلك يردفها بقوله: وليطمئن هؤلاء إلى أن الله بصير بما يعملون، فلن يضيع عنده حسن، ولينذر هؤلاء لأني بصير بما يعملون فلن يهدر عندي سيئة منهم، والله بصير بما يعملون. ونحن نسمع كلمة يعمل وكلمة يفعل وكلمة يقول. العمل أعم الأحداث، لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت به. فالقلب جارحة عملها النية، واللسان جارحة عملها القول، والأذن جارحة عملها الاستماع، والعين جارحة عملها أن تنظر. إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. إذن فكل أداء مهمة من جارحة يقال له عمل، لكن الفعل هو تعلق الجارحة غير اللسان بالحدث. أما تعلق اللسان فيبقى قول، يبقى مقابله إيه؟ فعل. يبقى فيه قول وفيه فعل، الاثنين القول والفعل عمل. القول والفعل، يبقى العمل أعم. العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها، لكن الفعل هو شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها. وشغل اللسان بمهمته يسمى قول ولا يسمى فعل. ليه؟ قال لك لأن الكلام ده الواحد يتكلم كتير، إنما يحمل نفسه على أنه يعمل اللي بيتكلمه دي عملية تانية بقى. ولذلك يقول الحق: لما تقولون ما لا إيه؟ ما لا تفعلون. يبقى القول مقابله إيه؟ الفعل. إنما الكل إيه؟ الكل عمل، والله بصير بما يعملون قولا أو إيه؟ أو عملا. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الرسول مبعوث للكل، فلماذا كانت المنة فقط على من آمن؟ قال لك لأنه هو اللي انتفع بالحكاية، إنما الباقي هدر. تبقى المنة على مين؟ على من آمن. لقد من الله على المؤمنين. والمنة ما هي؟ المن ده الأصل فيه أنه القطع. المن هو إيه؟ القطع. لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة. فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل، والمن هو تكدير النعمة بالتحدث به. ولم يتبعوا ما أنفقوا إيه؟ منا ولا أذى. الله، يبقى المن هو إيه؟ اللي احنا بصدده المن هو الايه؟ العطاء بلا مقابل. طيب، ولكن المن استعمل الى تكدير النعمه بكثره الكلام فيها. يبقى يقول لك انا مش عايز النعمه اللي انت هتقعد تتكلم فيها دي، بلاش النعمه دي ولا تاذيني بالمن. الله، يبقى المن استعمل في ايه؟ في النعمه، ها؟ وفي تكدير النعمه. تقول: من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه. من علي فلان إذا استنقذني من ضيق كنت فيه. ويقال المنة فلان ما فيش منة، يعني ما فيش فيه قوة. الله، إيه الحكاية دي؟ قال لك كلها تدور في معنى القطع. المن في الأصل القطع، فإذا استعمل في النعمة في العطاء يعني والنعمة، قل له نعم فيها قطع، لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة، يبقى قطعتها. استعملت ولا لا؟ يبقى في حاجة ثم جاء ايه؟ عطاء. يبقى العطاء عمل ايه؟ قطع الحاجة. يبقى استعملت في معناها ولا ما استعملتش؟ فإذا جاءت نعمة بعد حاجة، الحاجة انقطعت بالنعمة، يبقى لازم تيجي حاجة بعدها، وهو أن تشكر من أنعم عليك، وخصوصا أنه أنعم. فالمن يقطع الشكر، فالمن يقطع ايه؟ الشكر. الله، يبقى إذن المن في الأصل هو إيه؟ القطع. فإن قطعت حاجة سمي نعمة، وإن قطعت شكرا سمي منا اللي هو إيه؟ اللي أذى. وإن قطعت مطلقا اختصت باسم المنة. يقول لك فلان لا منة فيه، يعني ما عندوش قوة إيه؟ تقطع في الإيه؟ في الأمور. هات بقى هنا: لقد من الله، من الله على المؤمنين. من هنا بمعنى ايه؟ اعطى نعمة. ونعمة في ايه؟ النعمة في عمر الدنيا تعطيك على قدر دنياك، ومنة الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة. تبقى منة كبيرة دي قوي، تبقى منة كبيرة قوي. لقد من الله على المؤمنين إذ، يعني ساعة، يعني حين بعث فيهم رسولا منهم. يبقى عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم منه، عمل فيهم جميل، أنعم عليهم إيه؟ نعمة. إذ بعث فيهم رسولا، لو مطلق بعث رسول علشان يهدي الناس إلى منهج الله تبقى نعمة، فلو كان الرسول من أنفسهم ده بقت نعمة تانية. ليه؟ قال لك لأنه مدام من أنفسهم، من رهطهم، من جماعتهم، من معرفتهم، يبقى واحد معروف نسبا، ومعروف حسبا، ومعروف أمانة فلا يخون، ومعروف صدق فلا يكذب. كل ديا منا ولا مش مني؟ ما تعبنيش في ان انا اتقص عليه اقول ايه شكله دي، اكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا، أخان قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة. لا، هل هو من الناس الهمج اللي هم يعني عايشين كده وعايزين يعملوا لهم بس هيصة؟ يقول لك لا، ده في الحسب والنسب معروف، جده عبد المطلب سيد البطحاء، ما فيش واحد منهم ابدا يعني كان تافه يعني. وبعدين هو صغير امين، هو صغير صادق. الله، اذن المقدمات تخلي الناس ما تجهدش نفسها في انها تتحرى عنه اهو صادق او غير صادق، يبقى منا ولا مش منا. ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق الى الخلق، فيه اناس بمجرد ان قال لهم اني رسول الله امنوا به، لا قدم معجزه ولا قالوا له انت هتقول ايه ولا تعمل ايه، ولا بمجرد قال ان انا رسول الله صدقوه ولا ما صدقوش. على اي حيثيه استندوا في التصديق؟ على الماضي، لقبتموه امين القوم في صغر، وما الامين على قول بمتهم. خلاص انت قلت هو قال يبقى قال، سيدنا ابو بكر هو يبقى ايوه. الله، إذن المقدمات اللي هي عارفينها عنه هي كانت الايه؟ الحجة في تصديق مين؟ في تصديق الرسول. خديجة لما أمنت به، هل قال لها مثلا المعجزات والقرآن والتحدي وما دخلها فيما؟ أبدا، بمجرد ما قال لها قالت له أنا رسول، قالت له أوه ده أنت لازم تبقى رسول. قال لها طيب ده هو نفسه كان بيشكك وهي مؤمنة، هو نفسه بيشكك يقول لعل ذلك يكون رئي من الجن، لعل ذلك يكون كذا، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل بتذهب عشان تطمنه، انما هي حاكمه في القضيه من الاول. قالت له ابدا مش ممكن اللي انت بتقوله ده ما يجيش ابدا. ليه؟ لان الصفات بتاعتك المقدمات اللي لك مش ممكن تجيب النتيجه دي ابدا، ده ما تجيبش الا انك انت رسول، انك لا تحمل الكلة وتكسب المؤذن وتعين على نوائب، والله لا يخزيك الله ابدا. انسان بهذه المواصفات وانسان بهذه الصفات تيجي تقول لي يجي الشيطان له؟ لا يمكن، لازم انت رسول. وتعالى الاهل الكتاب اللي عندهم علم بالمساله دي، الله ده ايمانها قبله ولا ايه؟ دي ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا من انفسهم دي جاي ايه يعني معروف لهم، ما جبنا لهمش واحد سقط عليهم بالباراشوت ونقول لي ده رسول، لا من انفسهم. ادي اول منه، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طيب ده دي اذا خدت المحيط القريب انه من الرهط ومن القبيله ومعروف وبتاع، طب ان كان من انفسهم يعني من جنس العرب، من نوع العرب، بلاش جنس، من نوع الايه، برضو تبقى مني، لانه ساعه ما يتكلم هيفهموه على طول، مش عايزين واسطه ولا ترجمه ولا اي حاجه. الرسول لما يجي بقى ويجي عشان يخرج الناس بقى الى يوم، عايز بقى ناس يعني تفهم عنه. قال لهم حتى ما كلفتكوش تقولوا يعني هو عايز ايه، لا تبقوا انتوا لغتكم يعني من انفسكم. طيب سيب النوع بقى، سيبنا القبيله وسيبنا النوع يبقى فيه منه، والجنس الاعلى برضه فيه منه. ليه؟ قال لك ما هو ممكن كان يبعت لكم ملك، يبعت لكم واحد جني، طب ما هو جايبوا لك انسان، اهو انسان له مواصفاتكم انتوا تمام. لأنه لو كان بعته ملك كان يبقى إيه؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. مستكثرين إزاي ربنا يبعث بشر ويعملوا رسول؟ أهو ده غباء في الاعتراض. قل، شوف الرد الجميل، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ما هنتم بشر، طب ما هو لازم نجيب لكم رسول من جنسكم عشان نقول لكم افعلوا كذا، تقولوا نعم لان هو بشر وبيعمل، تبقوا انتوا بشر تعملوا. انما لو ملك تقولوا لا لا لا انا بزى الملك، تبقى ما تنفعش الحكايه دي ولا لا؟ الله، يبقى اذا برضو منا اخرى، اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. من انفسهم ان اخذتها قبليه محدوده تبقى معروفه، ان اخذتها جنس يعني عربي يبقى اللسان واحد يبقى معروفه، ان اخذتها من الجنس العام وهو انسان تبقى معروفه. يبقى هنا منا وهنا منا وهنا. وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الاخرى، ولا تيجي كلها في سلك واحد؟ تيجي كلها في سلك واحد، لان المتكلم ربنا، ولما المتكلم ربنا يبقى عطاء اللفظ اكثر من عطاء الفاظ الخلق. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طبعا في قراءه يعني ولو كانت من الشواذ اظن، رؤيه من انفسهم برضو تمشي ولا لا؟ تمشي قوي. طيب يعمل ايه الرسول؟ يفهم من الرسول انه لا شيء من عنده، يبقى جاي من حتة تانية. وما دام هو بالمنزلة الحلوة دي الجميلة دي عندكم الماضي الناصع ده وهو رسول ولا لوش في المسألة شيء، يبقى مرسله خير منه. يبقى لازم الواحد يتنبه كده، الرجل العظيم ده جاي لنا رسول من ايه؟ ده لازم اللي هو بعته رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. يتلو عليهم آياته، احنا قلنا ان كلمة يتلو يعني ايه؟ يقرأ، لان الكلمة بتتلو الكلمة، معنى واحد بيقرأ كلمة بتيجي بعد ايه؟ كلمة. نعم. كلمة تالية لأخرى، ده كلام عنه. يتلو عليهم آياته، الآيات احنا قلنا قديما انها تستعمل للأمور العجيبة، الأمور العجيبة الملفتة للنظر. تقول فلان ده آية في الحسن، يعني ايه؟ يعني حسنه ملفت للنظر، حاجة عجيبة. ده آية في الذكاء، في أذكياء كتير بس ده ايه؟ آية في الذكاء، يعني أمر عجيب في الايه؟ في الذكاء. ده آية في الأخلاق. يبقى إذن كلمة آية معناها الأمر الايه؟ العجيب الملفت للنظر، اللي يقف الإنسان ايه؟ عنده وقفة طويلة يتأمل في عجائبه. الآيات قلنا نوعين، آيات منظورة في الكون، ومن آياته إيه؟ الليل. كل ظواهر الكون دي تعتبر إيه؟ آيات، أشياء عجيبة. طيب وبعدين الإيه؟ وإذا نزلنا آية مكان آية، يبقى الآيات القرآن. يبقى إذن الآيات هي الأمور العجيبة قسمين، منظور ومقروء. المنظور الكون ده وكله، والمقروء اللي هو الإيه؟ القرآن. الآيات المقروءة، الآيات المنظورة تفسير لها. إذن القرآن اللي بيفسروا إيه؟ آيات الكون. آيات الكون هي اللي بتفسر إيه؟ آيات الإيه؟ آيات القرآن. الرسول جاء يتلو الآيات اللي هي عجيبة عليهم دي، إنما الآيات التانية شايفينها ولا لا؟ شايفينها. إذن جاي بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى آيات منظورة. بلفت الله بالآيات المقروءة للآيات المنظورة يأتي العجب في الكون، فينتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. المسألة بس مش مسألة إنه يتلو يعني نغم ينبسطوا منه كده وخلاص يعني، لا، ده له مهمة. هذه المهمة إيمانية تتلفت إلى إيه؟ إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي فيه الآيات العجيبة. كلام كويس أوي. وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون، وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون. يبقى ينقلك بقى نقلة للمنهج. قال لك المنهج دي عشان يزكيه. أنت إذا سمعت كلمة يزكيهم من الزكاة، والزكاة أول معانيها تطهير وتنقية ونماء. تطهير وتنقية ونماء. طيب الآيات اللي جاية دي النبي جايبها عشان يزكيهم، طيب التطهير ده لمصلحة المطهر ولا المطهر؟ والتنقية والنماء يبقى المصلحة كنتم، مفيش حاجة منها راجعة لمين؟ يبقى ده ما يشككنيش في التكليف، لأن التكليف مش جاي عشان المكلف، ده عشان مين؟ عشان المكلف. يجي الرجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسة وأموره ميسرة وعنده ماله وعنده عقارات وعنده أطيانه، وبعد ذلك يحب لأولاده أنهم لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعد يشجعوا، إن نجحت أعمل لك كذا، إن عمل. طيب هو عايز منهم إيه؟ ده هو عنده إن شاء الله يعني نعمة كافية، أو ده هو عايز مصلحتهم هم. عايز إيه؟ مصلحتهم هم. يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكليفنا ابدا. لصالحنا ولا لا؟ التنقيه لصالحنا، التطهير لصالحنا، طيب النماء لصالحنا، كلها تم. طيب التزكيه اللي هي التطهير وتنقيه ونماء، نقول واقع انظر الى الحاله التي كانت الجاهليه عليها. شوفها، هل هي كانت طهره؟ هل هي كانت نقيه؟ هل هي كانت نامية؟ ما فيهاش ولا وصف من دول. ده جاهلية، محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر، مسألة مش أول حاجة في الإنسان إنه يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه مش كده، وبعدين يستديم الحاجات النعم اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكية. قال لك التزكية شملت كل واحدة من دول، تزكية في نفس الإنسان في ذاته، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمة، بدل إيده ما تمتد خوف يدي وتسرق، ما السرقة دي حتى عند اللي بيسرق نقيصة، بدليل إنه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه، تبقى نقيصة ولا مش نقيصة؟ يقول له لا ما تسرق، ما تنمش، ما تعمل الله، يبقى عمال بيطهر إيه؟ بيطهر حركة جوارحه في الأرض، وبيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح. ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مصونة للعمل الجاد، العمل المنثمر ولا لا؟ ما بدتش قوته، ما بدتش نظراته، ما بدتش توجساته من الناس. الله، اذا ينميه ولا ما ينميهش؟ الله، تبقى عماله بتمسك الانسان في ذاته وبتعمله ايه؟ تطهير وتنقيه وتنميه. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش يوم الغير يستذله عشان يديله لقمه، قال لا، زكى من هذه ونقاه ابدا من الذله دي، وعمل له في مال القادر حق. القادر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محرق. الله، يبقى عملها كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقيه ونماء. لان العاجز لما يشوف كل المؤمنين حول القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقه ولا حقه، يعطيه حقه، يقول لك يا سبداني في الكون ده مش لوحدي، ده انا في الكون بفلان وبفلان وبفلان وبفلان. تبقى تنميه لقوله ولا مش تنميه؟ كترته ولا قللته؟ ما دام الكل بيديله يبقى اللي كترته، يبقى دي تنميه. اما قال لك حتى وبقاء النوع، بقاء النوع يعني ايه؟ ام قال لك الانسال اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر، وعاء شريف، وعاء عفيف، يبقى جاي يزكيكم في كل ايه؟ في كل شيء، يزكي حركات جوارحكم، فلا تتجهوا الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها، لأن خلقها وقال يا عين انت حدودك كذا، يا لسان انت حدودك كذا، يا ايد انت حدودك كذا، يا رجل انت حدودك ايه كذا، يا قلب انت حدودك كذا. اللي خلق الجرح ديا هو اللي ادى ايه تصنيفات الايه تصنيفات الـ. فان خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لا؟ يبقى اهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكايه دي، يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياه، ويعلمهم الكتاب والحكمه. ساعه ما بيقولوا الكتاب يقصدون المنزل القران، والحكمه السنه، واذكرنا ما يتلى ايه في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ طب آيات الله معروف إنها القرآن، والحكمة تبقى مين؟ كلام السنة، سنة الرسول. طيب هنا الحكمة ممكن تروح لسنة الرسول، لكن هو قال يتلو عليهم آياته، يبقى الكتاب هنا إيه؟ ويعلمهم الكتاب، يرجع للقرآن. طب هيتلو عليهم آياته يعني الإيه؟ القرآن، وبعدين يعلمهم الإيه؟ الكتاب. قال لك بعض المفسرين قال لك لا بد إننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يطلو عليهم إيه؟ آيات. والكتاب ده يبقى معنى إيه؟ فقالوا الكتاب الكتابة، الكتاب. وأول عمل مزاولوه في الكتابة كتابة المصحف، تبقى التقت ولا لا؟ ولذلك لما جه في غزوة بدر اللي ما عندوش حاجة قال له إيه؟ كل واحد يعلم إيه؟ يعلم 10. يبقى كانت أمة أمية. ولذلك إذا قرأت في سورة الجمعة قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم إيه ويزكيهم ويعلمهم الكتابة. دي المناسب للأمية ولا لا؟ مناسب. قال لك الله، طب وليه ما تاخد اللقطة دي واللقطة دي واللقطة دي وتبقى إيه تيجي كله؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين التلاوة وبين التعليم. التلاوة يتلو عليهم، التعليم يخليهم هم اللي يتلو، تبقى ماشيه ولا لا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمه. علم يعني نقل العلم من معلم الى معلم، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في اساليب تاتي في القران فيها إن، تجد كل إن في موضع لها معنى بيختلف عن التاني. فمثلا تأتي إن شرطية، يعني يجي فعل شرط ويجي إيه زي ما قلنا إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح إيه مثل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. يبقى فيه إيه شرط وفيه إيه جواب شرط، دي تبقى إذن إن الشرطية. قال لك في مرة تيجي إن وبعدها إلا، ومرة تيجي إن ولا فيش بعدها إلا، ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجة، بس تيجي إن مرة يبقى بعدها إلا ومرة ما يبقاش بعدها إلا. فلما يجي بعدها إلا زي إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم، يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أمك هي اللي ولدتك، وهل امرأتك دي أمك؟ لو كانت أمك كتبها محرمة عليك. إن أمهاتهم إلا اللائي، يبقى أنا عندي إن هنا وبعدين جي في الأسلوب بعدها إيه إلا، مدام جت إلا يبقى إلا اللي بعد إلا دي مثبت، واللي قبلها يبقى منفي مدام أثبت دي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا مين اللي ولدوا الله. تبقى إن هنا مش شرطية، إنما إن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما يعني إن نافية تعرفها بوجود إيه إلا دي. ومرة تيجي إن لها شرطية ولا بعدها إلا، عشان تدي حكم مناقض للأول، بل جاء على الإثبات زي آيتنا هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا هي شرطية هنا، طب فين الشرط وفين الجواب؟ مفيش. بعدها إلا تبقى مفيش، أمال تبقى هنا إيه؟ قال لك دي إن هي تخفيف إن، وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين. وساعة ما تخفف إن يقولك نخففنا إن، خففنا بعد ما كانت إن مشددة كده قلنا إيه جبنا نون واحدة قل إيه إن. يبقى وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين، يعني إنهم حالهم وشأنهم كانوا في إيه خلاص. يبقى إن إن جاءت بفعل شرطة وجواب شرط أدي شرط، وإن كانت إما فيش لا شرط ولا جواب وبعدها إلا تبقى بمعنى النفي، بمعنى يبقى ما معناها ما، وإن كانت ما هيش للشرط ولا فيش بعدها إلا تبقى معناها إيه أنها مخففة من الثقيلة، وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين. كانوا من قبل لا في ضلال مبين. الضلال ما هو الضلال؟ يقول لك ضل فلان الطريق، يعني مشي في مكان لا يوصله للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية. لأن الضلال الآخر في الدنيا يعني في الأمور المادية يمكن ما يودنيش لغاية المرجوة، إنما ما يودنيش لشر منه أو لمقابلها، إنما الحكاية التانية دي تعمل إيه؟ ما يودكش للغاية المرجوة وهي الجنة، لا ده حيودي للإيه؟ حيودي للمقابل وهو الإيه؟ وهو النار. يبقى ده ضلال إيه؟ مبين بين وضلال واضح، بدليل أن النقائص التي جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها مرتكبها يحب أن لا تعلم عنه، يحب في وسط الناس أن لا تعلم إيه يسرق، إنما ما يحبش الناس يعرفوه أنه إيه حرام، يكذب إنما ما يحبش الناس يعرفوه إيه كذاب، ينم بدليل أنه لما تيجي تقول له يا كذاب تبقى شرط سود الله. يبقى إذن النقيصة بتفعل وصاحبها إيه مش عايز يعرف. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي بين ظهر، مش بس الضلال ما يعرفوش إلا اللي اهتدى، لا ده الضلال صاحبه نفسه عارف، بدليل إن احنا قلنا في قصة سيدنا يوسف الاتنين الفتيين اللي دخلوا السجن ماذا حدث؟ ودخل معه إيه السجن فتيان. طيب قال أحدهما إني أراني إيه أعصر خمرا، ده في الرؤية، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. الله، طب اللي شافوا يوسف إنه من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الإحسان، دي حلوة ودي وحشة، ده مسجونين وعارفين ميزان الإحسان إن ده بيعمله كويس وده اللي بيعمله. اللي يعرف ميزان الإحسان دي تبقى المسائل واضحة عنده ولا لا؟ إن نراك إيه؟ طب وما قالوهاش إلا دلوقتي ليه؟ قال لك لأن المسألة متعلقة بهم، يمكن الشهادة دي لو ما قالوهاش قبل كده خالص لأنهم ما كانوش محتاجين له. أهو واحد ضمن أهو واحد مسجون لم ينظروا إليه إلا أنه مسجون، وبعدين لما جاءت الحاجة إليه قالوا ده الرجل، ده راجل طيب، ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع. الله، زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمة الفضيلة، ويبقى الفضيلة مسألة ذاتية مش مسألة نسبية، مسألة ذاتية يعني إن حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة. ثم يعود بقى إلى قضية عجيبة، إذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن أنفسه وجاء يتلو عليهم آيات الله وجاء يزكيهم طهارة ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة وضع الشيء في إيه؟ في موضعه، أو البحث عن أسرار الأشياء. طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم أنه إذا قال قولة لا تخالف عنها أبدا، ما دام جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب أنه لما يقول أولى ولما تجرى على إيده حاجة تبقى مش عايزة مناقشة. طب إيه الحكاية بتاعتكم بقى؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يكون هذا؟ تقولوا دي ليه؟ ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه وجالكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والإيه والحكمة، كان مقتضى ذلك إن كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات إن يبقى على العين والإيه، وما كانتش تستنكر تقول أن هذا، كيف ليه تحصل دي؟ إيه اللي حصل؟ الحكاية بتاعت أحد، إزاي تحصل دي؟ طب إزاي الكفار يهزمونه؟ بأنتم ده ينسجم مع ما قيل من أن الله من عليكم وبعث معكم رسولا. يبقى إيه؟ هات العبارة بقى، أولما أصابتكم مصيبة، مش مصيبة بادئة، ده مصيبة جاية بعد أنتم ما أصبتم من أعدائكم مصيبة، يعني أنتم اللي بدأتم ربنا يديكم الخير في موقعك بدر، أنتم قتلتوا 70 وأسرتم إيه؟ 70، وهم قتلوا هنا 70 إنما ما أسروش حد، أنتوا خدتوا غنائم هم ما خدوش. طب إيه العجيبة فيه دي؟ طب كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم أنتم، هل كنتم منطقيين مع إيمانكم ومع قيادة الرسول لكم؟ أيكون منكم ذلك السؤال اللي هو أن ما أن دي يعني إيه؟ استنكار أن دي تحدث، نقول لهم وأنتم كنتوا على مستوى الإيمان المطلوب، مستوى الإيمان المطلوب يقتضي منكم أن الرسول قال الكلام، أنتم ما كنتوش على المستوى ده، أنتم كنتوا هناك في بدر على هذا المستوى. أولما، ساعة ما تسمع أولما يبقى فيه همزة الاستفهام وفي هنا إيه؟ واو عطف. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أيكون ما تقدم من مجيء الرسول صفات كيت وكيت وكيت، وكلما أصابتكم مصيبة مع أنكم قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا، كان يجب أن لا تقولوا مع تصرف

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
2: عرفتها
1: واحة ملأة بالعلم والبيان.
2: سمعتها
1: سجد القلب للديان.
2: كلمتها
1: هام بحديثها الوجدان.
2: حاورتها
1: قالت بكل لسان.
2: سألتها
1: ردت في موكب النور والإيمان.
2: أحببتها
1: بكل الود والعرفان.
2: أخذتها
1: منهجا لحياة بني الإنسان.
2: سألوني عنها،
1: أجبت إنها إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
5: Allah's commands, orders. Allah Most Gracious undertook to make clear to His servants the way to guidance and righteousness. He Almighty says, "Verily, we take upon ourselves to guide, and even more, it is for us to explain it and make it clear." Allah's divine law is all justice and welfare. Who for a people whose faith is assured can give better judgment than Allah? He All-Merciful bade through His Messenger, peace be upon him, to all kinds of piety and righteousness, and forbade all kinds of evil or transgression. Help you one another in righteousness and piety, but help you not one another in sin and rancor. He strongly encouraged mankind to submit and obey, and warned them of disputation.

الأرزاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرضي طيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل هذا القرآن على 7 أحرف، بمعنى أن هذا القرآن قد قرئ بلهجات 7، وهي لهجات عربية متعددة. استضفنا لكم في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد حبش، مدير مركز إسلامي في دمشق، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، وهو من المختصين والعلماء الباحثين في التلاوات أو القراءات القرآنية. وبداية نود أن تعطوا الإخوة المشاهدين تعريفا للقراءات وعددها إذا أمكن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع نزول القرآن الكريم على 7 أحرف مما تواترت به الأحاديث الصحيحة، وهذه الأحرف لها مجموعة من التأويلات ذهب إليها العلماء، على أننا ينبغي أن نتذكر دائما أن تعدد الأحرف كان رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، وكان في المقام الأول تذكيرا بأن الإسلام يثري ويتقبل وجود أكثر من وجه في القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن بوجود وجوه في القراءة المتواترة فإنه بذلك يمهد لأمة تؤمن بالتعدد، ويصبح التعدد الفكري والثقافي فيها منهجا يغني اجتهادها وفقهها. علينا أن نتذكر أن القراءات المتواترة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة هي في البداية شيء غير الأحرف، إنما الأحرف هي التي ألهمت الأمة هذه الوجوه من الاختلاف المشروع. علينا أن نتذكر أن القراءات المتواترة نسبت إلى الأئمة القراء، ولكن يجب أن نتذكر أنها في الواقع كلها أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول هذه قراءة عاصم أو قراءة نافع أو قراءة ابن كثير، يجب أن نتذكر أنها نسبت إلى هؤلاء الأئمة فقط لأنهم خدموها، هم خدموا هذا الوجه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن علينا أن نعلم أن القراءات جميعا مقطوع فيها باب الاجتهاد، وأنها تنمى بالأسانيد المتواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من البداية الرسول الكريم هو الذي قرأ بهذه القراءات أو أذن بهذه القراءات المتواترة وقرأت بحضرته. الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ القرآن، قال: بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلببته بردائي وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن هذا الرجل يقرأ القرآن بخلاف ما أقرأتني. طبعا كان عمر بن الخطاب في تلك اللحظة غاضبا، كان يظن أن المسألة مسألة تلاعب بالقرآن الكريم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل مقام القدوة للأمة الإسلامية قال: على رسلك يا عمر، اقرأ. أمر الرجل أن يقرأ، فقرأ الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. قال: يا رسول الله عمر، قال: يا رسول الله، أقرأتني خلاف هذا. قال: اقرأ أنت يا عمر. فقرأ عمر بن الخطاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وضوح: هكذا أنزل، إن الله أنزل هذا القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما استطعتم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا علاقة إمام بأمة، علاقة نبيا بأمته، نبي يريد لهذه الأمة أن تدرك أن الاختلاف قد يكون محمودا. والاختلاف هنا في القراءات هو لون من الاختلاف المحمود، وهو شيء أراد الله عز وجل أن يبقى في هذه الأمة ليدل على ثراء التفسير وثراء الفقه الإسلامي وثراء الدلالات القرآن الكريم في كل وجه.
0: جزاك الله خير. لكن لماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات؟
1: نعم، في الواقع علماء القراءات لهم قاعدة ذهبية مجيدة، وهي قولهم تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات. عندما تجيء قراءتان في الواقع تكتب في المصحف قراءة واحدة، ولكن يجب أن ندرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرأ بها أو أذن بها فإنما أراد تحقيق معاني أخرى تنضوي وراء القراءة، القراءة المتواترة الأخرى. على سبيل المثال الله عز وجل يقول وما هو على الغيب بضنين، هذه القراءة السائدة قراءة عاصم برواية حفص كما نقرأها، ولكن هناك قراءة متواترة أخرى وما هو على الغيب بضنين. نلاحظ أن القراءة الأولى أفادتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظن بشيء من الوحي، يعني لم يبخل بشيء، لم يكتم شيئا من الوحي. القراءة الثانية أفادتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظن أو يشك أو يرتاب في أي شيء أوحي إليه. فقراءة وما هو على الغيب بضنين نفت تهمة كتم الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة وما هو على الغيب بالظنين نفت تهمة الريبة والشك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ولكن هذه القراءة هل تمثل لهجات قبائل عربية موجودة كانت؟ أم أنها يعني ابتدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها ولم تكن أساسا موجودة؟
1: لا كانت موجودة، وفي الواقع هي تعكس وجود اختلافات في اللهجات العربية، ولكن هنا تنضبط بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دعني أضرب مثالا آخر. عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه هي قراءة عاصم برواية حفص كما نقرأها، لكن هناك قراءة أخرى أيضا للجمهور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ أننا نفهم من القراءتين بمنزلة آيتين، آية أمرتنا بالتثبت وآية أمرتنا بالتبين، والفرق بين التثبت والتبين يعرفه علماء الحقوق الآن. الحقوقيون يدركون أن القضية يجب أن تدرس أولا من جهة الشكل ثم من جهة المضمون، نقول هذه قضية مقبولة شكلا مردودة مضمونا، أو مقبولة مضمونا مردودة شكلا. فدراسة القضية من جهة الشكل يقال لها التثبت، أن أدرك أنه المدعي فلان، المدعى عليه فلان، هل يحق لي أنا كمحكمة أن أنظر في القضية، هذا كله يقال له التثبت. بعد التثبت تجيء مرحلة التبين، التبين أريد أن أفصل في القضية. إذن القراءات أفادتنا معنيين اثنين، أفادتنا أولا وجوب التثبت وأفادتنا ثانيا وجوب التبين، فكان ذلك بمنزلة ما لو أنزل الله سبحانه وتعالى آيتين، آية تأمر بالتبين وآية تأمر بالتثبت، وهذه واحدة من حكم القراءات. هناك 94 حكما شرعيا استفدناه من اختلاف القراءات.
0: نعم، حقيقة هنالك قراءات متواترة، قراءات أحد، وقراءات شاذة.
1: نعم،
0: نود أن تعطي الإخوة المشاهدين فكرة عن هذه القراءات وعن الفروق أو الفوارق بينها، ولكن بعد أن نستمع ونشاهد هذا الفاصل.

0: فضيلة الدكتور، كنا قد سألناكم عن الفرق بين القراءات المتواترة وقراءات الآحاد والقراءات الشاذة، لو سمحت توضحوا لي لكم المشاهدين ذلك.
1: عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الأمة تجمع القرآن الكريم. بالطبع نسخ القرآن الكريم لم تكن متوافرة بالشكل الذي نحن عليه الآن. كانت هناك رقاع عند بعض الصحابة، صحابي عنده سورة البقرة وآخر عنده سورة النساء وثالث عنده سورة ياسين، جمعت هذه الرقاع في مكان واحد، ولكن الصحابة لم يعتمدوا أبدا على الوثيقة المكتوبة، وإنما اعتمدوا على الوثائق المحفوظة من الذاكرة. يعني الصحابة كان هناك عدد منهم يحفظون القرآن الكريم، نص الإمام البخاري أن 4 من الصحابة كانوا يحفظون كل القرآن الكريم، وهم أبو الدرداء عويمر بن ساعدة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد رجل من الأنصار. أيما كان، فهؤلاء الصحابة صاروا يبحثون عن الرقاع التي توافق حفظهم. لما اجتمع لهم القرآن الكريم لاحظوا أن عدد من الصحابة كانوا يقرؤون النص الموجود في الرقاع بوجوه متغايرة، وجهان مختلفان كما بينا في حالة فتبينوا فتثبتوا، نظرا لأن الآية لم تكن منقطة آنئذ والرسم يحتمل الوجهين. من هنا صار الناس يقرؤون بهذه القراءات المتواترة. أدرك الصحابة جميعا أن من حق الصحابي أن يقرأ بكل وجه أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد فترة جاء الإمام ابن مجاهد في مطلع القرن الثالث، في مطلع القرن الرابع الهجري عام 310 توفي، في آخر الثالث وأول الرابع، أدرك الإمام ابن مجاهد أن الأمة تختلف في القراءات وأنه لا يوجد ضوابط وأن كل أحد يقرأ كما شاء. فعمد الإمام ابن مجاهد لوضع ضوابط للقراءة المقبولة. قال لابد أن تكون القراءة المقبولة متواترة إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون موافقة للرسم القرآني الذي وجدناه على الرقاع، لابد أن تكون موافقة للغة العربية. إذن 3 شروط: أن توافق الرسم القرآني، وأن توافق النحو ولو بوجه، وأن تتواتر إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التواتر؟ التواتر يعني أن يرويها جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكلام. الآن بدأ ابن مجاهد يراقب ويفحص القراء في زمانه، صار يفحص وله لجان. ابن مجاهد كان عنده 400 إمام مصدر في مسجد بغداد عندما كانوا يقرؤون، 400 إمام الذين أجازهم ابن مجاهد وكانوا يقرؤون. صار يفحص القراء في زمانه، يسمع من كل إمام، يلاحظ يضبطه على قواعده التي وضعها. فانتهى به البحث أن هناك فقط 7 من القراء انطبقت عليهم الشروط انطباقا تاما بحيث لا خلل في وجه من الوجوه. هؤلاء 7 هم: الإمام نافع المدني، الإمام ابن كثير المكي، الإمام ابن عامر الشامي، الإمام أبو عمرو البصري، الإمام عاصم الكوفي، وحمزة الكوفي، والكسائي. هؤلاء الأئمة 7 انتهى ابن مجاهد أن كل واحد من هؤلاء الأئمة قراءته لا لبس فيها أبدا، لها إسناد متواتر، موافقة للرسم القرآني، موافقة لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقة للنحو ولو بوجه من الوجه. عند ذلك ألف كتابه الشهير المسمى 7 في القراءة، واعتمدته الأمة، ورأت الأمة أن هذا الكتاب ضبط لنا القراءات المتواترة بحيث لا يند منها شيء. يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأئمة 7 كانوا يقرؤون في الواقع، لا أقصد أنهم كانوا يختلفون في كل آية، لا، أحيانا ممكن تقرأ سورة الأنعام كلها لابن عامر ولا ينتبه المستمع أنك تقرأ قراءة أخرى. القراءات جدا متقاربة، يعني الفوارق بينها فوارق بسيطة. علينا أن نتذكر أن هناك 1173 كلمة تحديدا في القرآن الكريم قرأت بوجه، 1173 كلمة قرأت بوجهين.
0: عدد ليس بسيط.
1: نعم، لكن أمام عدد كلمات القرآن الكريم البالغة 74950 كلمة، فهي تقريبا تشكل 1.2%. إذن هذه الكلمات التي قرأ بها الأئمة 7 عليهم رضوان الله تم تدوينها في أيام ابن مجاهد، واعتمدتها الأمة وصارت تتحدث عن القراءات 7. هنا علينا أن نذكر أن كل واحد من هؤلاء القراء ليس هو الذي اخترع القراءة.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن بهذه الوجوه. ولكن يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بهذه الوجوه من القراءة، أذن بالاختلاف في 1173 كلمة في القرآن الكريم، وهذا الركام الموجود من القراءات تخير منه نافع عددا، وتخير منه عاصم عددا، وتخير منه ابن كثير عددا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءة تحقيق الهمزات أخذ بها عاصم، وقرأ بالإمالة أخذ بها الكسائي، وقرأ بمد البدلات أخذ بها الإمام ورش.
0: لكن حتى يسمى الأخ المشاهد والهمزات والإمالة وغير ذلك، لو توضح لنا ذلك.
1: نعم، يعني على سبيل المثال مثلا نحن في قراءتنا قراءة عاصم نقول وقالوا أآلهتنا خير أم هو، تجد أن المسألة عند الإمام ورش لم يأخذ بتحقيق الهمزات، فذهب إلى قوله آلهتنا خير أم هو، لاحظ النقل وتسهيل الهمزات ومد البدلات،
0: كان همزة بدل بدل ما تكون همزة خطأ
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: نعم، يعني اعتبرها نقل نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها خير نمه، يعني اعتبرها يعني نقل حركة الساكن إلى ما بعده. إذن هذه الوجوه من القراءات، طبعا أنا أدرك الآن أن كثير من الإخوة المستمعين يقولون يا أخي هذا علم القراءات، علم له يعني علم اختصاصي، نرجوك لا تشوشنا فيه.
0: نعم.
1: يا أخي أنا أعلم أنه علم اختصاصي، ولكن يجب على كل مسلم،
0: ولكن نحن نسمع تلاوات مثلا تأتينا من المغرب،
1: نعم،
0: تكون مختلفة عما نسمعه في التلاوات التي تأتينا من المشرق.
1: نعم.
0: مثلا في بلاد الشام والخليج، وهناك قراءات محددة، هي عاصم عن ورش،
1: نحن نقرأ هنا حفص عن عاصم
0: أو حفص عن عاصم،
1: في أفريقيا كلها ما عدا مصر تقرأ لورش.
0: نعم،
1: تقرأ لورش. ويجب أن نعلم هنا، يعني هذا السؤال اللي طرحته دكتور جزاك الله خيرا مفيد جدا.
0: نعم.
1: حتى يتذكر كل مسلم أنه عادة ما نقول قراءتنا أصح من قراءتنا، هذا طعن في القرآن.
0: نعم.
1: لأن قراءتنا هي قراءة رسول.
0: نعم.
1: الله،
0: وقراءتهم من عند رسول الله، والجميع موقوفة يعني من عند الله،
1: متواترة إلى الرسول عليه الصلاة
0: والسلام.
1: لا يجوز شرعا أن تقول قراءة عاصم أصح من قراءة نافع
0: أو نافع. نعم.
1: لا يصح لك أن تقول ذلك، لأن كلا من القراءتين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل.
0: نعم.
1: إذن القراءات المتواترة مرة أخرى سبعة، يجب أن نتذكرها. نعم. دائما قراءة نافع المدن، نافع له راويان هما ورش وقالون.
0: نعم.
1: قراءة ابن كثير المكي.
0: نعم.
1: ابن كثير له راويان هما البزي وقنبل.
0: نعم.
1: القراءة الثالثة هي قراءة أبو عمرو البصري.
0: نعم.
1: أبو عمرو له راويان هما السوسي والدوري.
0: نعم.
1: القراءة الرابعة هي قراءة ابن عامر الشامي. ابن.
0: نعم.
1: عامر له راويان هما هشام وابن ذكوان. القراءة الخامسة هي قراءة عاصم، هي القراءة التي يقرأ بها الآن 90% من العالم الإسلامي، له راويان أيضا هما حفص وشعبة. أيضا لدينا الإمام حمزة، أيضا له راويان هما خلف وخلاد. وسابعا الإمام الكسائي له راويان هما الليث وحفص الدين. إذن هؤلاء هم أصحاب القراءات المتواترة.
0: نعم، لكن فضيلة الدكتور، هل تؤثر يعني اختلاف القراءات في الأحكام الشرعية إذا كانت مثلا بعض هذه الكلمة تختلف، مثلا تبينوا تثبتوا، ضنين ضنين إلى غير ذلك، هل هذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام؟ ولكن نسمع الإجابة بعد الفاصل إذا سمحتم.

0: نود أن نسمع من فضيلتكم إذا كانت اختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: نعم.
1: هي في الواقع كانت رسالتي في الدكتوراه أثر
0: نعم.
1: القراءات المتواترة في الحكم الشرعي، واستخرجت من القرآن الكريم 94 موضعا، في كل منها نلاحظ أن اختلاف القراءة يضيف حكما شرعيا جديدا. اختلاف القراءات لا يؤدي إلى تناقض الأحكام الشرعية، وإنما
0: نعم.
1: إلى إضافة أحكام جديدة. ضربت مثال بضنين وظنين
0: نعم.
1: تبين وتثبت. لاحظ مثلا قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه مثلا هي قراءتنا: وما كنت متخذ المضلين عضدا. عندما نلاحظ أن الآية نفسها قرأت بالتواتر أيضا: وما كنت متخذ المضلين عضدا، نلاحظ أن هذه الآية أضافت حكما جديدا من أعظم الأحكام، وفيه نص قطعي على براءة الصحابة من التهم التي نسبها إليهم بعض أعداء الصحابة. نلاحظ أن كثير من الناس الذين يطعنون في منزلة الصحابة الكرام يقولون إن الرسول اتخذ أبا بكر وعمر أعوانا له ولكنهم كانوا ضالين. الآية هنا تقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه القراءة المتواترة أفادتنا حكما جديدا في براءة الصحابة لم يكن واضحا من قراءة الضم. قراءة الضم تثبت أن الله عز وجل لا يتخذ المضلين عضدا. قراءة الفتح تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتخذ عونا له إلا وهو من خيار الصحابة ومن المكرمين والمقبولين. مثلا نلاحظ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي تساءل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءة المتواترة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لكن الإمام الكسائي وهو رجل من أهل التواتر قرأها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في قراءتنا معنى الآية معطوفة على النصب، معناها اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوه. لكن قراءة الكسائي أفادتنا حكما جديدا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعطفت الأرحام على الله عز وجل، مما يدل أنه يجوز التساؤل يجوز التساؤل بالله وبالرحم. أقول أناشدك الله وأناشدك الرحم، لم نكن نعلم أنه يجوز التساؤل بالرحم، يجوز المناشدة بالرحم إلا بهذه الآية بقراءة الإمام حمزة، وهو بقراءة الإمام الكسائي وهو إمام من عفوا قراءة حمزة وهو إمام أيضا من أئمة القراءة ومن أئمة اللغة. مثلا قوله تعالى: أو لامستم النساء، قرأت أو لمستم النساء، نشأ هنا حكم جديد.
0: نعم.
1: قراءة وخاتم النبيين، قرأت وخاتم النبيين، بالمناسبة لا يقرأها إلا حفص وخاتم النبيين، كل القراء قرأوها وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماذا استفدنا؟ استفدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، وهو أيضا زينتهم، يعني
0: خاتم.
1: أيوه، هو الخاتم الزينة. يعني ما يجوز أن نظن أن هذه الآية تنسخ تلك، لا، هما بمثابة آيتين، واحدة أفادتنا أن الرسول هو آخر الأنبياء، وواحدة أفادتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زينة الأنبياء. تكمل كل هذا الفهم من خلال وجود قراءات. إذن وجود هذه القراءات بمنزلة تعدد الآية، يجب أن يعلم خاصة طلبة العلم، خاصة الذين يفسرون القرآن، يجب أن يعلموا أن هناك 1173 آية موجودة، لكن أنت لا تلاحظها في هذا المصحف، لأن المصحف يطبع الآن بقراءة عاصم من رواية حفص، ولو أن المصحف العثماني كان بين أيدينا لأدركنا أن هناك هذه الآيات تقرأ من المصحف العثماني، لكن فيما بعد لما نقط القرآن نقط مثلا نحن
0: قراءة. لكن الحقيقة وأنت أشرت إلى قضية المصحف العثماني، لماذا ينسب هذا المصحف إلى المصحف العثماني؟ وهذا قد لا يفهمه كثير من المشاهدين، ما معنى عثماني يعني عندما نقول مصحف عثماني؟
1: المصحف العثماني
0: نعم.
1: نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: نعم.
1: أن عثمان بن عفان هو الذي تولى جمع المصاحف.
0: نعم.
1: وعندما جمع المصاحف في أيامه عليه رضوان الله، في الواقع كان يخشى على المسلمين من التفرق في كتاب الله ومن التشتت في كتاب الله، فأمر أن يجمع الصحابة كل ما لديهم من مصاحف، وفي الواقع أقر هذه النسخة التي اعتمدت وأحرق ما سواها. لكن يجب أن نتذكر أنه أحرق ما سواها ليس لأن الأمة كان لديها مصاحف كثيرة وتختلف بعضها عن بعض، ولكن لأنه خشي أن هذه النسخ التي كانت موجودة بعض الصحابة كانوا يكتبون تفسيرهم عليه، مثل عبد الله بن مسعود كان له مصحف وكتب تفسيره عليه. سيدنا عثمان قال لعبد الله بن مسعود هات مصحف يجب أن نتلفه نحرقه، قال له أنا كتبت هذا مصحفي وأنا كتبته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدفعه إليه. عثمان قال له سيأتي الناس من بعد وسيقولون هذا في مصحف عبد الله بن مسعود، سيتشوش الناس، أنت كتبت عليه تعليقات وحواشي وتفاسير. لذلك عندما نتحدث عن هذا المعنى، عثمان رضي الله عنه أخذ هذه المصاحف واعتمد نسخة واحدة وأتلف النسخ الأخرى، ليس لأن فيها قرآن يريد أن يضيعه، ولكن لأن على حواشيها بعض التفسيرات بعض التعليقات يجب أن لا تبقى كذلك، وإلا سيتوهم الناس أنها من القرآن.
0: دكتور محمد، هل خدمت القراءات المختلفة اللغة العربية وحافظت عليها، أم كانت سلبية على اللغة العربية؟
1: أبدا، بالعكس، القراءات هي التي أطلقت أعظم الآفاق لخدمة اللغة العربية.
0: نعم.
1: هي التي كشفت لنا، والآن علينا أن نتعلم، كشفت لنا القراءات كم هناك من وجوه في اللغة العربية نحن الآن نعرض عنها. هذا كلام يجب أن يسمعه الإعلاميون واللغويون أن يدركوا هلا بعض اللهجات السائدة في البلاد العربية، مثلا الإمالة. الإمالة الآن نحن نظنها لحن وهي لغة عربية فصيحة. الروم مثلا الآن أستمع أحيانا إلى تمثيليات في الإذاعة، يقول مثلا يريد أن يخاطب فتاة، يقول لها من أنت؟ ما اسمك؟ فتقول هي اسمها. ليس هذا يعني كان هناك حل في اللغة أن نستخدم الروم، أن تقول لها مسمكي. هذه الكسرة البسيطة ليست لحنا في اللغة، يعني يقولون العرب لا تقف على ساكن، هذه قراءة حفص عن عاصم، ولكن القراءات الأخرى أفادتنا أن العرب قد تقف على متحرك، العرب لا تقف إلا على ساكن، العرب تقف على ثمانية وجوه، تقف على الساكن وتقف على الروم وتقف بالروم وتقف بالإشمام وتقف على المد وتقف هناك ثمانية حالات يمكن أن تقف عليها. نعم. العرب هذا كله مدون في القراءات.
0: نعم.
1: أنا أدعو الآن وأنصح علماء اللغة بالذات أن يدخلوا إلى عالم القراءات، سيكتشفوا أن حلول كثيرة لمشاكلنا التي نعاني منها موجودة في القراءات، وهي عربية فصيحة. القرآن يا سيدي يستدل به لا يستدل عليه، لا نقول أن هذه القراءة ما دليلها، هي الدليل لأنها متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أعتقد الآن مسألة الروم يعرب عنها النحاة مع أنها من لغتنا. الإمالة أحيانا نظنها لهجات، مثلا في بلادنا مثلا الإمالة الكسائي، هذه مثلا الآخرة عندما يقرأ مثلا الآخرة أو الناصية هو يأتي بهذه الإمالة البسيطة، نحن نظنها لهجة شامية أو لهجة بيروتية، هي في الأصل من اللغة العربية وقرأ بها أئمة كبار ولهم إليها أسانيد متواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أننا هنا في البرنامج لا نستطيع أن نخوض في التفاصيل،
0: بالتأكيد وقت البرنامج يسمح، لكن نعم
1: نلح
0: نعم.
1: أن نعم. على النحاة اللغويين أن يدرسوا القراءة.
0: نعم. هل أو الحقيقة أود أن أسأل أين تنتشر هذه القراءات الآن في البلاد العربية في وقتنا الحالي؟
1: الآن في الواقع تاريخيا كانت القراءات السبع تنتشر تقريبا
0: في دقيقة
1: متكافئة. نعم. لكن الآن الحمد لله يعني من يلاحظ تطور انتشار القراءات يدرك أن الله عز وجل كأن القراءات كانت رخصة رخص الله بها ثم اجتمع الناس على قراءة. تاريخيا كان العالم الإسلامي يتقسم إلى هذه القراءات السبع. الآن نقول قراءة عاصم برواية الحفص هي القراءة التي يقرأ بها كل العالم الإسلامي تقريبا.
0: نعم.
1: ما عدا إفريقيا. إفريقيا مصر تقرأ قراءة عاصم أيضا، ولكن بعد مصر تبدأ قراءة وقت. قراءة عفوا نافع. نافع له راوية قالون وورش. قالون تنتشر قراءته في ليبيا، وورش في كل المغرب العربي، في الجزائر، في تونس، في في المغرب، في نيجيريا، في السودان أيضا يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري من رواية الدور، يقولون دوري أبي عمرو.
0: نعم.
1: فإذا يمكنني أن أقول إن 90% أو 85% من العالم الإسلامي يقرأ قراءة عاصم برواية حفص، وحوالي يعني 13% يقرأ قراءة نافع برواية ورش، وحوالي 2% يقرؤون قراءة أبو عمرو البصري برواية الدين.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير على هذه الإيضاحات الطيبة، بارك الله فيكم، إن شاء الله نأمل أن نلتقي في حلقة أخرى في موضوع مشابه حول القرآن الكريم والقراءات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.

0: حياتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. فيكتوريا، مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا، الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يؤكد مضيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا. تحقيق الجزيرة، الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة. جمهورية مصر العربية، مقتل أسرة كاملة في يوم واحد، موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع الخامس. الاحتلال الصهيوني، تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت. قطاع غزة، بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوعى. جنوب لبنان، النيران تتخطى الخط الأصفر، صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفر شوبة جراء القصف الصهيوني. حركة حماس، حماس تضع سلاحها على الطاولة، فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل، الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن، خمس شبهات وباب المندب، كيف اتسع التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني، بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون فلسطينية. الكيان الصهيوني، خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا، ما القصة؟ فلسطين المحتلة، الضفة الغربية، حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية. سواحل عمان، تلوث النفط واسع، ناقلة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان. الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتياط النفط الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983. الولايات المتحدة الأمريكية، ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران. الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب، ما الأسباب؟ أوروبا، الحر يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار. كولومبيا، زلزال عنيف يهز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مبان وإعلان الطوارئ. الصين، شانغهاي، إلغاء 943 رحلة جوية في شانغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا، من زيارة عابرة للمكتبة قبل عامين إلى حلم قال إنه سيتحقق يوما ما، جاءت لحظة تسليم اللوحة، لوحة نون والقلم وما يسطرون، للفنان المصري الأسترالي طارق عيسى، لتكون أول عمل معاصر باللغة العربية ضمن مجموعتها. لكن كيف وصلت هذه اللوحة إلى صرح ثقافي يضم ملايين الكتب والمقتنيات التاريخية؟ وما الذي جعلها تستوفي معايير الاقتناء الصارمة؟ يكشف الفنان طارق عيسى قصة اللوحة وفلسفة تصميمها بالخط الكوفي المربع، وكيف تحولت إلى صورة فنية تجمع بين النون كمحبرة والقلم وما يسره الإنسان. فهل يستطيع غير الناطقين بالعربية تذوق جمال الخط العربي؟ كامبرا، دعا مكتب الإحصاء الأسترالي لجميع سكان البلاد إلى المشاركة في التعداد السكاني الوطني ليلة أمس، ويجرى هذا المسح الوطني كل خمس سنوات، ويتضمن تعداد هذا العام أسئلة حول مواضيع تشمل الأصل العائلي والانتماء الديني والجنس المسجل عند الولادة وكيفية تنقل الأفراد إلى العمل. ويؤكد مكتب الإحصاء أن جميع البيانات التي يتم جمعها تبقى سرية. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة على حيازاته واستخدامه. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة تأكيدها إغلاق 71 مقرا وهميا ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر. تحقيق للجزيرة. يرصد تحقيق استقصائي للجزيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام المستوطنين قاصرين كأدوات للترهيب والتهجير في قرى الضفة الغربية المحتلة، حيث يتقدم هؤلاء الفتية صفوف الهجمات على التجمعات الفلسطينية ويأتي بعدهم جنود الاحتلال، بينما يواصل القصر التصوير والتوثيق والاعتداء على السكان. جمهورية مصر العربية. تحولت واقعة تغيب أسرة مصرية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة إلى جريمة قتل مروعة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جسامين الأم وابنتيها داخل سيارة متوقفة ومغطاة في حي نرجس، ثم عثرت على جثمان الأب في مكان آخر وأعلنت ضبط متهم. تشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف مالي بينه وبين رب الأسرة. الاحتلال الصهيوني. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرات مسيرة تحلق فوق العاصمة بيروت وضحياتها الجنوبية، وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس مواقع بوادي السلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقة في محافظة النبطية، كما قصفت بلدة المنصور ليلا بقذائف مدفعية. ونفذت قوات الاحتلال الصهيونية تفجيرات صباح أمس في بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت وفق الوكالة اللبنانية. قطاع غزة. دخلت منظومة النقل والشحن في قطاع غزة شللا كاملا بفعل تدمير الكيان الصهيوني منظومة النقل والتخزين واستهداف السائقين ومنع إدخال قطع الغيار. وقال المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف إن الكيان الصهيوني ينفذ سياسة متكاملة لتفكيك سلسلة الإمداد من لحظة دخول السلع والمساعدات عبر المعابر حتى وصولها إلى السكان. جنوب لبنان. خلفت الحرائق التي اندلعت في كفر شوبة جنوب لبنان في الخامس من أغسطس آب مساحة حريق واسعة امتدت عبر المنطقة الجبلية نحو جبل دوف، وفق صور أقمار صناعية حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة في السابع من أغسطس آب وقياسات مكانية لمسار الحريق. وتظهر المقارنة بين صورة ملتقطة في الرابع من أغسطس آب قبل اندلاع الحريق وأخرى في السابع من أغسطس آب ظهور أثر احتراق طويل وغير منتظم يمتد من محيط كفر شوبة عبر المرتفعات. حركة حماس. وصلت حركة حماس إلى أبعد نقطة منذ بدء الحرب في ملف سلاحها، اتفاق مع مجلس السلام والوسطاء على صيغة من 15 بندا لتنظيم نزع السلاح وتخزينه وتسليمه إلى جهة فلسطينية بالتوازي مع ترتيبات للانسحاب الصهيوني ووقف العمليات العسكرية وإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره. لكن الخطوة التي يفترض أن تحقق واحدا من أبرز أهداف الحرب الصهيونية لم تدفع الكيان الصهيوني إلى قبول الاتفاق، بل كشفت وفق دراسة الباحث مهند مصطفى الباحث بمركز الجزيرة للدراسات أن الخلاف الحقيقي لم يعد يدور حول سلاح حماس بقدر ما يدور حول بقاء الكيان الصهيوني في قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يعتقل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة أمس حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم منزلين. وقال مكتب إعلام الأسرى غير حكومي إن قوات الصهيونية اعتقلت 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وخمسة آخرين من مخيم بلاطة شرق نابلس، بينهم أسير محرر. وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال أسير محرر آخر من مدينة نابلس، كما اعتقل 3 فلسطينيين، 2 منهم من مدينة جنين والثالث من قرية جلبون وفق المصدر ذاته. اليمن. اتسعت رقعة التصعيد العسكري في اليمن أمس مع مقتل جنديين من قوات دفاع شبوة في هجوم الحوثيين بالطائرات المسيرة على أطراف مديرية بيحان، أداة هجوم واسع بالصواريخ والمسيرات على مدينة المخة ومنائها على الساحل الغربي، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. الاحتلال الصهيوني. عزون قلقيلية. عزون خاوية، عزون منكوبة. يقول المواطن الفلسطيني شادي رضوان خلال وقفة مطالبة برفع الحصار المستمر للبلدة منذ أكثر من 1000 يوم. وتقع بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ويسكنها نحو 10,000 فلسطيني وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2021. ما زلنا إخوانة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أثارت خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الصهيونية عبر منصة إكس جدلا واسعا بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الصهيونية بالمنطقة. وجاء نشر هذه الخريطة عبر حسابات من بينها حساب للخارجية الصهيونية وأخرى على غرار الكيان الصهيوني بالعربية وقف معنا ضمن منشور إحصائي يقارن معدلات سوء التغذية في الشرق الأوسط في محاولة صهيونية لتكذيب تقارير المجاعة في قطاع غزة. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. في الضفة الغربية كشف تحقيق للجزيرة تصاعد استقطاب حركات استيطانية لقاصرين وتدريبهم على أساليب الهجوم والسيطرة بهدف ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم. وأشار التقرير إلى أن التدريبات تجري في تلال وأودية الضفة بإشراف ضباط في جيش الاحتلال. ونقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري تفاصيل الحدث في هذا التقرير. سواحل عمان. تتسع رقعة التلوث النفطي الناجم عن جنوح الناقلة كارولين بيزنجي التابعة لأسطول الظل الروسي قبالة السواحل العمانية لتصل إلى نحو 800 كيلومتر مربع مع غرق الناقلة المحملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام بشكل متزايد في المياه في مشهد يثير مخاوف بيئية غير مسبوقة. الولايات المتحدة الأمريكية. هبطت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الوقود العالمية بفعل الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا. الولايات المتحدة الأمريكية. تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدا مع إيران بعدما انتقلت شروط التفاوض من الملف النووي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ثم إلى مطالب مالية جديدة، ويتزامن ذلك مع تراجع شعبية الحرب وضغوط اقتصادية تضيق هامش المناورة. وبينما تتواصل وساطات إقليمية تقودها سلطنة عمان يرسل ترامب إشارات متباينة، فهو يدفع نحو خفض التصعيد وإبقاء الضغط الاقتصادي على طهران، لكنه يضيف شروطا قد تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم سريع يعيد فتح المضيق. الخارجية الأمريكية تعلن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن القرارات اتخذت لأسباب تتعلق بمخالفات التأشيرات وجرائم وقضايا أمنية وإساءة استخدام نظام الهجرة. أوروبا. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو، ما يعادل 207.6 مليارات وفق تقرير لبنك تريدوس الهولندي. كولومبيا. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا صباح الاثنين، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بحسب الرئيس الكولومبي الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مبانٍ ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين. غمرت أمطار غزيرة وعواصف أعقبت الإعصار دولفين عدة أقاليم في شرق الصين أمس، وألغت سلطات المطارين الرئيسيين في مدينة شانغهاي 943 رحلة جوية، مما خفض الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنحو 40%. وبلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للأعصار 151 كيلومترا في الساعة قرب مركزه عند وصوله إلى اليابسة في إقليم تشانغيانغ مساء الأحد، قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة مدارية، مما دفع المركز لإصدار أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير صباح أمس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. فيكتوريا. مكتبة ولاية فيكتوريا العريقة تقتني لوحة للمهاجر المصري طارق عيسى، فما سر اختيارها؟ كامبرا. الإحصاء السكاني 2026، لماذا تريد أستراليا معرفة الانتماء العرقي والديني لسكانها؟ ومن العناوين العالمية. العراق. العراق يؤكد بنغيه في حصر السلاح ويعلن انفتاحه على سوريا. تحقيق للجزيرة. تحقيق للجزيرة يقول الاحتلال يدرب قاصرين على مهاجمة الفلسطينيين بالضفة. جمهورية مصر العربية. مقتل أسرة كاملة في يوم واحد. موقع وسيارة مغطاة يكشفان لغز مذبحة التجمع الخامس. الاحتلال الصهيوني. تفجيرات وقصف صهيوني بجنوب لبنان ومسيرات تحلق فوق بيروت. قطاع غزة. بسبب تدمير منظومة النقل بغزة تعبر المساعدات ولا تصل للجوعى. جنوب لبنان. النيران تتخطى الخط الأصفر. صور فضائية ترصد امتداد حرائق كفرشوبة جراء القصف الصهيوني. حركة حماس. حماس تضع سلاحها على الطاولة. فلماذا يرفض الكيان الصهيوني الانسحاب؟ الاحتلال الصهيوني يعتقل. الاحتلال يعتقد 25 فلسطينيا بالضفة ويعلن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة. اليمن. جبهات وباب المندب، كيف تسعى التصعيد العسكري في اليمن؟ الاحتلال الصهيوني. بلدة منكوبة، الحصار الصهيوني يخنق عزون الفلسطينية. الكيان الصهيوني. خريطة صهيونية تبتلع جنوب لبنان وتفجر غضبا واسعا، ما القصة؟ فلسطين المحتلة الضفة الغربية. حركات استيطانية تحرض قاصرين على ترهيب أهل الضفة الغربية. سواحل عمان. تلوث النفط واسع، ناخذة ظل روسية تهدد الحياة البحرية بسواحل عمان. الولايات المتحدة الأمريكية. الاحتياطي النفطي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ 1983. الولايات المتحدة الأمريكية. ورطة مزدوجة، تراجع الاقتصاد واهتزاز الشعبية يكبلان خيارات ترامب تجاه إيران. الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة في عهد ترامب، ما الأسباب؟ أوروبا. الحر يهدد اقتصاد أوروبا وخسائر متوقعة ب 207 مليارات دولار. كولومبيا. زلزال عيني في يهوز كولومبيا، أكثر من 100 قتيل وانهيار مباني وإعلان الطوارئ. الصين شنغهاي. إلغاء 943 رحلة جوية في شنغهاي، أمطار غزيرة وعواصف تضرب شرق الصين. أما الآن أحبت الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:01، يرفع الأذان العصر تمام 3:01، يرفع الأذان المغرب تمام 5:25، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة، فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا قصة جميلة كلها عبر، قصة القاتل اللي رفضت المشنقة إعدامه. سمعتوا في كده؟ القصة دي حقيقية 100%، حصلت في دولة إنجلترا لرجل اسمه جون لي، واللي نشأ في أسرة فقيرة جدا، وكان بيعيش مع أخته غير الشقيقة مع من والدته المتوفاة. وفي يوم من الأيام طلب جون من أخته إنها تحاول إنه تخليه يشتغل عند الآنسة كيز، وهي ست عجوزة عايشة لوحدها في بيت كبير، وكانت أخته تشتغل على عندها تختمها في الليل وفي النهار. وبالفعل وافقت الأنسة كيز، وابتدى جون لي عمله في الإسطبل، وبيعتني بجنينة البيت الكبيرة الواسعة وغيرها من الأعمال الصغيرة. وفي يوم قررت الأنسة كيز طرد جون لي بعد ما اتهمته بسرقة بعض أغراضها الغالية. وبعدها عمل جون لي خدام في الإسطبل الملكي، لكنه كمان طردوه بعد مدة قصيرة بسبب عدم الانضباط. ما كانش بينضبط بحاجة، ما بيجيش على المواعيد وبيروح. ومرت فترات كتيرة وهو بيتنقل من شغل لشغل، وفي كل مرة بيقوم المسؤول يطرده على الفور بسبب اتهامه بالسرقة. ولما ضاقت بيه الأحوال قرر جون لي أنه يطلب من أخته إنها تتوسط له مرة تانية عند الآنسة كيز عشان يشتغل عندها من جديد، ويوعدها إنه مش هيعمل حاجة غلط المرة دي أبدا. وبالفعل ابتدى عمله، لكنه رجع لنفس عادته القديمة. وقامت الآنسة كيز فورا وقطعت من مرتبه، خصمت منه بقيمة الحاجات اللي سرقها. فغضب جون لي غضب شديد، وتوعد بالانتقام من الأنسة كيز على مرأة ومسمع الخدمات. وفي تاني يوم بينما كانت الأنسة كيز خارجة من مكتبها للدور الأرضي في البيت، هاجمها شخص مجهول وبقى يضربها بحتة من الحديد، وبعد كده قطع رقبتها بسكين حادة. والأدوات دي كانت أدوات جون لي، كانت بتخصه وقت شغله. وما اكتفاش القاتل بكل ده، لا، إيه، قام بعد كده وشعل النار في الجثة، وده خلى الخدمات يصحوا. وفي الوقت ده جري جون لي يطلب المساعدة من الجيران، وقال لهم إن الآنسة كيز ماتت، وعلى الرغم إنه من المفترض إنه ما شافهاش حتى اللحظة دي. وبعد كده قام بالدخول للبيت عشان ينقذ أخته وباقي الخدمات. وخلال ده لحظة واحدة منهم إنه إيديه فيها جرح كبير، ولما وجهت له الأسئلة بشأن الجرح ادعى جون لي إنه إيديه اتجرحت من البلور لما كان بيحاول يكسر الشباك عشان ينقذ أخته والخدمات من البيت المحروق. إلا إنه تحريات الشرطة والطب الشرعي بعد كده أثبتت إنه بلور الشباك تم كسره من جوه ومش من بره. ساعتها حكمت المحكمة على جون لي بالإعدام شنقا.
جون لي ما اهتزش أو بانت عليه أي علامات من الذعر والخوف، إنما وقف هادي متلبد المشاعر بشكل عجيب حتى ظن البعض منهم إنه تجنن. لكنه نطق وقتها بكلمة واحدة بس، قال لهم: يعلم الله أنني بريء. مرت عليه بضع ليالي في السجن وكان ما بيتكلمش مع حد، وبقضي يومه ويقضي يومه قاعد في هدوء مش مهتم بأي شيء من اللي بيحصل حواليه. وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام جاله حرس السجن بآخر وجبة عشاء له، فتناولها بنهم وشهية عجيبة، وكان هدوء مخيف جدا لكل اللي حواليه. ولما جه الحراس عشان ياخدوه لغرفة الإعدام معيطش أو زعق محاول إثبات براءته، كان ماشي مع الحراس بثقة وهدوم وهدوء تام، مش خايف من حاجة مع أنه عارف أنه حيتعدم. لكنه قال لهم: يعلم الله أني بريء. وكأنه في نزهة خارج معاهم بالسجن. ولما وقف جون لي قدام المشنقة لاحظ واحد من الحراس إنه العصا المسؤولة عن فتح الباب السفلي اللي تحت اللي بيوقع منه الجسد عشان تلتف حوله أنشوطة الإعدام وتكسر الرقبة ما بتتحركش، فبعدوه فورا من قدام المشنقة ويطلبوا من المسؤول إنه يصلحها. لكن الميكانيكي لقى إنها سليمة تماما ومن المفترض إنها تشتغل. أخدوا يجربوا إعدامه مرة واثنين وتلاتة، لكن الدراع ما يتحركش أبدا. ساعتها ابتسم جون لي وقال لهم: أنا ما قلت لكمش أن الله يعلم أنني بريء؟ وده جاب الرعب في نفوس الحراس والناس اللي كانوا حاضرين المشهد ده، حتى قرر الضباط انه يرجعوه للسجن مره تانية ويجيبوا حد يصلح المشنقه من جديد. وبالفعل جابوا ميكانيكي تاني عشان يصلح المشنقه، وقاموا ورجعوا جون لي قدام المشنقه، لكنهم فشلوا في شنقه للمرة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد الأمين وآله الطيبين ورضي الله عن صحبه أجمعين وسلم الله تسليما كثيرا. رح نتكلم عن الكلمة الطيبة. نعم أحبابي في الله، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي غذاء الروح ومفتاح القلوب. الكلمة الطيبة سحر النفوس وصيد للألباب والروح. الكلمة الطيبة

كلمة بناءة ومحببة للذات والتنين. الكلمة الطيبة هي البلسم الشافي اللي بتحيا بيه القلوب وبتضمد الجروح. الكلمة الطيبة، يا سلام يا سلام على الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي العبير اللي بيعطر جنبات الحياة لتستمر بكفاح. فكم من شمل ممزق جمعت بينه كلمة طيبة وأصلحت النفوس، وكم من إخوة فرقت بينهم، وكم من أبناء دمروا، وكم من شباب ضاعوا، وكم من أسر ومجتمعات اتشتت شملهم بسبب كلمة خبيثة. بالكلمة الطيبة تقدر إنك تحيي بها إنسان. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

أحبابي في الله، الكلمة الطيبة سلوك، ولغيابها ظهرت الكثير من المشاكل والآفات والدمار في بيوتنا ومجتمعاتنا، وشوهت أنفسنا الطاهرة. غياب السلوك ده، الكلمة الطيبة، أدى إلى إيه؟ أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل والتحديات النفسية والاجتماعية، منها بعدم الكلمة الطيبة، منها عامل إيه؟ الفراغ العاطفي عند الشباب بالأخص والمجتمع بشكل عام، وده لقلة الكلام الطيب والتعبير عن مشاعر المودة والرحمة والاحتواء بين أفراد العيلة الواحدة أو الزوجين أو الإخوة والأصدقاء والأقارب والمجتمع بشكل عام، مما أدى إلى إيه؟ مما أدى ويؤدي بالشباب وبقية أفراد المجتمع للبحث عن قنوات غير شرعية لإشباع العاطفة دي، إضافة إلى زيادة اللي هو بين أفراد العيلة الواحدة وتفكك الأسر وضياع الأبناء، وكل ده بسبب غياب إيه؟ بسبب غياب جوهرتنا الثمينة، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تعادل سلوك طيب. فرأينا إنه ندور، إحنا لازم ندور عن حل نبدأ بيه من أنفسنا. عشان كده بقول لكم يا أحبابي، الكلمة الطيبة سحر، لأنها من القلب قريبة. ما تنسوهاش، خلي الكلمة الطيبة دايما موجودة معاكم، ما تسيبوهاش أبدا. ربنا يوفقكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ودي حكاية عن القدر المكتوب. يحكى إنه في زمن من الأزمان ربنا وضع سر قدر أهل قرية مع رجل صالح فيها عشان يكرمه ويجعله عزيز بينهم. فجه شاب عنده 20 سنة وسأله عن قدره، فقال له الشيخ الراجل الصالح، قال له انت راح تحكم القرية دي وراح تنطلق بعدها عشان تحكم البلاد كلها. فرح الشاب، فرح بالخبر ده، وقرر انه ما يشتغلش، فمستقبله مضمون، راح يبقى حاكم للبلاد. وعشان ايه يتعب بقى؟ خلاص يقعد. سقط حاكم المستقبل في بحور اللهو والشرب اللي هو الراجل ده، الولد اللي عنده 20 سنة، حتى كل يوم بقى يسهر للصبح يشرب ويعمل، وهو يرجع لبيته وتقول له والدته انت بتعمل ايه بروحك يا ابني؟ فبيقول لها انا عاوز العب واتمتع قبل ما تيجي مسؤوليات الحاكم في المستقبل، فما بلاقيش وقت اني اروح اسهر والعب واتمتع. مرت سنين ودخل الشاب في سن 40 وهو مدمن على الشرب واللعب واللهو، وما عندوش اي مهنة، ما بيعرفش اي صنعة، وجاله المرض واترمى في الفراش. فعرف ان موته قرب وطلب انهم يجيبوله الراجل الصالح اللي بيقول للناس عن قدرهم. فجاله الراجل الصالح وبص للشاب بحزن فقال له ربنا يشفيك. فقال له المريض، قال له انت راجل كذاب ومحتال، ما بقيتش انا حاكم للبلاد، وانت قلت لي هتبقى حاكم للبلاد، كذبت عليا. ساعتها جاوب الراجل الصالح، قال له كان قدرك فعلا انك تبقى حاكم للبلاد، لكن القدر مش هدية وينتهي الأمر، القدر محتاج لعمل، بيحتاج لجهد عشان يتحقق. فربنا سبحانه وتعالى وضع نتيجة لكل عمل، وانت لو استمريت بجهدك وإخلاص لمدينتك لقريتك بعملك النزيه لكنت حاكم ليها، ولكنت طلبت من القرى المجاورة بيك انه تديرها بسبب أخلاقك، لكنك اتخليت عنها وتغير قدرك. الحكمة يا أحبابي انه اللي المتحججين على فشلهم بالقدر ما يعرفوش معنى قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. القدر نتيجة لأعمالنا، فالله تعالى وضع نتيجة لكل عمل، وإحنا اللي بنختار العمل، وبتكون النتيجة المقدرة من الله تعالى. اللي بيعمل الصحيح بيلاقي قدر جميل صحيح، واللي بيعمل الخطأ بيلاقي قدر بعقبه. ربنا يجعلنا وإياكم من الصالحين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة حلوة جميلة. قصة بتقول في إحدى المستشفيات كان هناك اتنين مريضين كبار في السن، أهلك جسمهم المرض والأعياء. واحد منهم طريح الجسد على سرير جنب الشباك الوحيدة اللي بالغرفة، والتاني كان طريح على سرير بنفس الغرفة لكنه بيبعد كتير عن صاحبه. كانوا ما يقدروش على النهوض من السرير ولا حتى انه يبصوا لبعضهم البعض، وكانوا كل الوقت بيقضوا بالنظر للسقف اللي فوقهم يعني من دون غيره، حتى بيستردوا صحتهم عليهم من جديد. غير ان المريض اللي في سريره واللي سريره جنب الشباك مسموح له بساعة وحيدة بعد العصر انه يقعد على سريره بدل من النوم، بخلاف صديقه التاني اللي ما يقدرش يقعد. كان ده بيستغل المريض ده كان بيستغل الساعة دي أحسن استغلال، حيث إنه كان بيبص للشباك ويقوم بالشرح والتفصيل والسرد على مسامع صديقه لكل اللي بيحصل بالخارج. كانت هناك بحيرة على امتداد البصر يملاها البط والأطفال بيلعبوا وبيلهوا حواليها، حيث أنهم بيصنعوا القوارب الصغيرة من أشياء مختلفة بألوان مبهجة وبيركضوا ورا البط الجميل. وهناك النساء بتمشي مع أزواجهم على شاطئ البحيرة. وبيوم من الأيام وصف له عرض موسيقي، وعلى الرغم من أنه صديقه ما كانش بيسمع الموسيقى إلا أنه كان بيرسم صورة وصوت في وحي خياله. كانوا الاثنين بيطلع كل واحد منهم بيبص لساعة العصر عشان يسمعوا أجمل القصص ولا يحيا من أجل اللحظة اللي راح يتم فيها شفائهم وخروجهم للحياة دي الخارجية دي اللي بتتوقع لرؤيتها والانغماس بيها. وكانوا بكل يوم وليلة على الحال ده، حتى جت الليلة اللي ما سمعش فيها الصديق البعيد صوت صديقه اللي بجوار الشباك. ولما حل الصباح جت الممرضة اللي بتهتم بيهم، فلقت المريض اللي جنب الشباك فارق الحياة، مات. وعرف صديقه من خلال محادثة الممرضة على التليفون هي بتتكلم لجلب المساعدة لنقل الجثة ويحطوها بتلاكة الموتى. حزن شديد وبالغ على مفارقته إياه، بقى وحده دلوقتي، وطلب من الممرضة نقله مكان صديقه جنب الشباك